0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة ياسين للقارئ الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلامه إيجاز وهو قمة الإعجاز، هو الذكر الحكيم، وليس شيء كما الذكر الحكيم سنا وزادا. يقول سيدنا عثمان عليه رضوان الله: لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. أيها الأحباب، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يبدأ الترتيل من الآية 26 من سورة الرعد وحتى ختام سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر،

الخطاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

لهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون

في الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الترتيل المبارك كان من سورتي الرعد وإبراهيم بمشيئة الله عز وجل. سوف نستمع إلى الفقرة التالية من المصحف المرتل برواية حفص للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري في 5:06 من صباح هذا اليوم. ساعتنا الآن 3:05. من بعد منتصف الليل وفيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الأنبياء للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكنت

0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الأنبياء للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام. البسمة الرائقة على المحيا، الكلمة الطيبة عند اللقاء، هي حلل منسوجة يرتديها السعداء، وهي صفة المؤمن. كالنحلة تأكل طيبا وتصنع طيبا، وإذا وقعت على زهرة لا تكسرها، وذلك لأن الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إن الإسلام الحكيم يقرر أن الحلم والرفق واللين وحسن الخلق من أكبر العوامل التي تؤثر في القلوب، فاللهم ارزقنا حلما ورفقا وحسن خلق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: والحبيب الذي ترجى شفاعته، والحبيب الذي ترجى شفاعته.

صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. استمعتم إلى الشيخ محمد الفيومي، قدم هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء

0: استمعنا سيرة وسيرتي لابتهال ديني من الشيخ إسماعيل السمكري، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيرة وسيرتي انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف. الميكروفون الآن بصحبة الزميلين محمد جمعة ومحمد عبد الحكم.
1: الحمد لله الذي جعل في كتابه آيات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب الجامع الأزهر، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ضعيفا، لا ضعف عجز فحسب، بل ضعف افتقار دائم. فكلما نزلت به نازلة بحث عن ملجأ يطمئن إليه قلبه، ولكن يأتي السؤال الفاصل: إلى أين يتجه القلب أولا؟ فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى حركة الجوارح وحدها، بل ينظر إلى الوجهة الأولى للقلب عند الحاجة، إلى الأسباب أم إلى مسببها؟ أيها الإخوة المؤمنون، وتقف مريم عليها السلام شاهداً ناطقاً على هذا المعنى في محرابها، فكانت خلوة القلب مع الله خالصة لا يشوبها تعلق بسواه، فكان الرزق يأتيها بلا سبب ظاهر، حتى تعجب زكريا عليه السلام قائلا: يا مريم أنى لك هذا؟ فجاء الجواب من قلب عامر باليقين: هو من عند الله، رزق بلا باب بلا وسائط، لأن القلب لم يطرق غير باب السماء. لكن المشهد يتبدل عند جذع النخلة، وحدة وألم وحمل ووليد ينتظر الحياة. هنا يأمرها الله سبحانه وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة. ليس لأن الله سبحانه وتعالى يعجز عن إسقاط الرطب بلا حركة، بل لأن القلوب تختبر في لحظات الضعف. هل يبقى التعلق بالله وحده، أم يزاحمه تعلق آخر؟ فالدرس ليس في السبب ولا في تركه، بل في موضع القلب. فمن خلص قلبه لله جاءه عطاؤه بلا حساب، ومن تعلق قلبه بشيء من الدنيا أمر أن يسلك طريق الأسباب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ بالأسباب دون أن نعبدها، وأن نعمل دون أن نعلق قلوبنا إلا بالله، فإنه سبحانه إذا رأى قلبا صادقا متجها إليه كفاه سبحانه، إما بالأسباب أو بدونها أو بما يعجز عنه السبب نفسه. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أيها الإخوة المؤمنون، خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 54 من سورة الروم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة.

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وكانت بدءاً من الآية 54 من سورة الروم وحتى الآية 21 من سورة لقمان في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من رحاب الجامع الأزهر. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. السجود لله أن يطرح العبد أشرف ما يظهر منه على الأرض، راغباً معظماً متقرباً لربه وخالقه. فالسجود إخوة الإيمان روضة خاصة، إذا دخلها القلب لا يخرج منها أبداً، روضة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو فيها يتنعم، تسكب فيها العبرات وتجاب الدعوات. السجود روضة فيها لقاء من نوع خاص لا يحضره أحد ولا يمنع منه أحد، فهو بين العبد وربه. في السجود إخوة الإيمان دمعة صادقة لا يراها إلا من سكبت له ومن أجله. السجود فيه اعتراف لا يسمعه إلا من وسع سمعه كل شيء. أيها الإخوة المؤمنون، روضة السجود فيها راحة للقلب قبل البدن، فاسجد باكيا ويا لذة البكاء في السجود، واسجد سائلا وداعيا ومتضرعا، فأنت في جنة من جنان الدنيا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فاللهم تقبل ركوعنا وسجودنا، وارزقنا سجوداً يرفع عندك درجاتنا ويكفر عنا سيئاتنا. إخوة الإيمان، وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه الابتهالات، والتي نستمع إليها من المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، إخوة الإيمان، رفع الشيخ محمد عبد السلام الحسيني أذان فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات، ونحن هنا في الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة ننقل لحضراتكم صلاة فجر الأربعاء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، إن وقت الفجر هو أول سطر يطالعنا في كل صفحة جديدة من كتاب الحياة، ونحن حين نتأمل حركة الكون بما فيه في ذلك الوقت نعلم يقينا أن الفلاح في اليقظة لا في الرقود، أن الفلاح في الهمة والنشاط لا في الكسل والفتور، أن الفلاح في التبكير بصالح الأعمال لا في تأخيرها، أن الفلاح في نور الأمل والتفاؤل لا في ظلمة اليأس والتشاؤم. وإذا كانت تلك هي رسائل الكون في وقت الفجر، فإنها كذلك رسائل أذان الفجر لك أيها الإنسان. نادى المؤذن

حي على الفلاح. ثم أتبعها: الصلاة خير من النوم، لينبه إلى أن اليقظة طريق الفلاح. استمع إلى قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نادى المؤذن: الصلاة خير من النوم، لتشرق فينا قوة العزيمة والهمة. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل؟ نادى المؤذن: الصلاة خير من النوم، ليعودنا التبكير بصالح الأعمال حتى ننال من الله البركة. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعو لأمته فيقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. نادى المؤذن: الصلاة خير من النوم، ليبث فينا روح الأمل. فرسولنا البشير صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، فرغ الإخوة المصلون هنا من أداء ركعتي السنة، وحتى يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، تعالوا نحيا مع فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة هذه التلاوة القصيرة.

استوهم استقيموا تراصوا واعتدلوا سووا صفوفكم إن تسوية الصف من تمام الصلاة.

اللهم اجعل مصر في أمانك وضمانك يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل كيده في نحره، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره.

0: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، بفضل من الله ومنه أدينا صلاة الفجر في جماعة، والتي أمنا فيها الشيخ محمد فوز البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر. كان معنا قارئاً القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، ومبتهلاً المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. في الختام هذه تحيات الزملاء الذين شاركوا في هذا النقل من الإذاعة الخارجية، حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس سامي سليم وأحمد إمام وأحمد السداوي، ومن كنترول الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وعماد مدني. تقبلوا تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا تحيات الزميل محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين. هذه تحياتي محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر صفر من عام 1448 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 29 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 5:07 من صباح يوم الأربعاء. فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يبدأ الترتيل من أول سورة الحجر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

نون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.

هم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم.

بحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون

كانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم

عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن

إلهًا آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل

الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر

بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون

أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون

وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا.

من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن

الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

0: وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل علينا من سورتي الحجر والنحل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 5:30 من صباح يوم الأربعاء. أعزائي المستمعين، أترككم الآن بصحبة زميلي الزميل الدكتور وليد الحسيني في فترة إذاعية جديدة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدتم طوال الساعات الماضية بصحبة زميلي عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. أسعد بصحبة حضراتكم معي من هندسة الهواء زميلي مهندس الصوت وليد سيد أحمد، ونرجو أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من برامج وفقرات متضمنة قرآنا وسنة. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك شفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. ونسألك يا رب شفاء لكل مريض يتألم ولا يعلم بألمه إلا أنت، ونسألك

0: قضاء دين لكل مدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نبقى الآن مع هذا الابتهال والمبتهل حمزة الحلواني.
1: أنت السميع.

0: سيادتي.
1: قدم المبتهل الشيخ حمزة الحلواني هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عنايات حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:12، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف. لمن لم يصلي صلاة الصبح في جماعة فقوموا وانهضوا لصلاتكم قبل طلوع الشمس. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربع الساعة نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة النجم، يتلوها القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة النجم، تلاها القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

يا من ألوذ به وأعلم أنه أدنى إلي من الوريد وأقرب، يا كاشفا كرب العباد وهاديا سبل الرشاد وعادما ما أكتب، عد بي إليك فإن عفوك واسع، وامن علي بتوبة لا تذهب، فإذا رضيت فإنني لك شاكر، فلديك أغلى ما رجوت وأطلب. سبحان

معية الله العامة لعباده في قوله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، تعني الإحاطة بعباده علما وقدرة واطلاعا ومراقبة. ومعيته الخاصة إنما هي لأحبابه وأوليائه في قوله تعالى: إني معكما أسمع وأرى، وهي تعني النصرة والتأييد والتوفيق والرعاية والكفاية. وذكر الله للقرب والمعية لا ينفي العلو والفوقية، فإن الله تعالى هو العلي في دنوه، القريب في علوه، إليه يصعد الكلم الطيب، وهو القاهر فوق عباده، فلا تعارض بين قربه من خلقه وعلوه سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 51 من سورة النحل وحتى الآية 8 من سورة الإسراء، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

يَشْتَرُونَ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم

موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون.

كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من

عنه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟

والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.

وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.

الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.

أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.

صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله،

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ولي

0: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 51 من سورة النحل وحتى الآية 8 من سورة الإسراء. فقرة التالية من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم تأتيكم إخوة الإيمان بمشيئة الله في 9:55.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم ميم نون، يقول في رسالته: أحيانا تكون علي جنابة وأغتسل ولا أنوي الوضوء وأصلي الفرض، فقال لي صديق لابد أن تنوي رفع الحدث الأصغر، أي أن تنوي الوضوء، لأن الوضوء من شروط صحة الصلاة، فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا الآية. وفي السنة الشريفة: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ومن شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. وصاحب السؤال حينما يكون جنبا يغتسل وهو بهذا يتطهر من الجنابة، غير أنه لا ينوي رفع الحدث الأصغر، فهل يرتفع الحدث الأصغر أيضا؟

0: صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل الغسل وضوءه للصلاة. وحمل الفريق الآخر من الفقهاء على أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل الغسل على الاستحباب وليس على سبيل الوجوب.
1: الخلاصة في هذه المسألة فضيلة الدكتور سيف.
0: نعم، الأفضل تقديم الوضوء على الغسل، أو ينوي المرء الوضوء مع الغسل أيضا، جاء في الكافي لابن قدامة الحنبلي والأفضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد، فإن اقتصر على الغسل ورواهما أجزاءه عنهما، أي عن الحدث الأصغر والأكبر أيضا، لقول الله تعالى: وإن كنتم جرما فاطهروا، ولم يأمر المولى سبحانه وتعالى بالوضوء معه، ولأنهما عبادتان من جنس واحد.
1: يعني عند الاغتسال ينوي الوضوء وينوي الاغتسال
0: مع بعض
1: وتنحل هذه المسألة.
0: والاستدلال ايه؟ استدلال بقوله تعالى: وإن كنتم جرما فاطهروا. فاطهروا معناها يغتسل، يبقى معناها الوضوء الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر يرتفع أيضا، طالما الغسل يعني أكبر الحدث الأصغر يدخل في الايه، فالإنسان ينوي الاثنين مع بعض. ولذلك يقول ابن قدامة: ولأنهما عبادتان من جنس واحد صورة، فدخلت الصورة في الكبرى في الأفعال دون النية كالحج والعمرة. هذا الرجع عندهم، هذا بالله التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج عز الدنيا من قرية ميت راضي مركز بنها محافظة القليوبية، يقول في رسالته: ما معنى قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، ومنزلتها في هذه الأركان تأتي بعد الشهادتين اللتين لا يكون الإنسان مسلما إلا إذا أتى بهما. ويدل على عظيم فضلها أن جميع أركان الإسلام الأخرى وجميع أحكام الإسلام نزل بها جبريل عليه السلام من رب العزة سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الأرض، إلا الصلاة، فحين جاء وقت فرضها رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماء السابعة، إلى مقام لم يصل إليه من قبل ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، إلا أنها صارت في العمل 5، وفي الثواب 50 بحمد الله تبارك وتعالى. ثم في صبيحتها ينزل جبريل عليه السلام فيصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات 5 في يومين متتاليين. اليوم الأول صلى به في بداية كل وقت، وفي اليوم الثاني صلاها به في نهاية كل وقت. ثم قال له: ما بين صلاة اليوم وصلاة الأمس وقت لك ولأمتك. وقد أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات 5 بالإضافة إلى المحافظة على الصلاة الوسطى. وقد ذهب جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة وأحمد ابن حنبل إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، مستدلين بالحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وذهب عدد من العلماء منهم مالك والشافعي إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وذلك لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذان القولان هما أرجح الآراء في تحديد الصلاة الوسطى هذا وبالله التوفيق.

0: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة الحشر، يتلوها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الحشر، تلاها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 31 و32 من سورة الرحمن، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سنف

0: الذبان.
1: ما علاقة الآية بما قبلها وما دلالات التعبير بقوله سنفرغ لكم؟
2: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان خير من أفصح وأبان. جاءت الآية الكريمة تخلصا من الاعتبار والاتعاظ بأحوال الحياة العاجلة إلى التذكير بأحوال الآخرة والجزاء فيها، وانتقل إليه بمناسبة اشتمال ما سبق من دلائل سعة قدرة الله تعالى على تعريض بأن الله هو الفاعل الحقيقي لذلك، ومن ثم فهو أهل للتوحيد الخالص والألوهية الحقة، وهو المتفرد بالعبادة دون غيره. ولما كان المخاطبون بذلك مشركين مع الله أحدا في العبادة، انتقل إلى تهديدهم بأنهم هم وأتباعهم من الجن المسولين لهم عبادة الأصنام سيعرضون على حكم الله فيهم. أما عن دلالات التعبير بقوله سنفرغ، أولا جيء بحرف السين هنا وهو حرف التنفيس للدلالة على القرب وللإشعار بتحقيق ما أخبر به جل جلاله، فحرف التنفيس وهو السين هنا مستعمل في مطلق التقريب المكنى به عن التحقيق. وكذلك من دلالات التعبير بالإفراغ الدلالة على الاهتمام، والمناسب لسياق الآية باعتبار الآيات السابقة واللاحقة أن يحمل قوله سنفرغ على معنى الإقبال على أمور الثقلين في الآخرة، بدليل قوله تعالى في الآيات التالية يعرف المجرمون بسيماهم.
1: ما الدلالات التي تحملها جملة الختام في قوله تعالى أيها الثقلان؟
2: جاءت جملة الختام خطابا للثقلين في قوله تعالى أيها الثقلان، والثقلان مثنى، وهذا المثنى اسم مفرد لمجموع الإنس والجن، كما جاء في الصحيح يسمعها كل شيء إلا الثقلين، وفي رواية إلا الجن والإنس، وفي حديث آخر الثقلان الإنس والجن. ومن المعلوم أن الله لا يشغله شأن عن شأن، فبعد أن تنتهي الدنيا وتأتي الآخرة وتنتهي عند ذلك شؤون الخلق التي أرادها الله بقوله في الآية السابقة كل يوم هو في شأن، فلا يبقى إلا شأن واحد وهو جزاؤكم، فجعل ذلك فراغا لهم على طريق المثل. ولما كان هذا البعث وما يتلوه من الثواب والعقاب من نعم الله على الثقلين يستحق الشكر للتكذيب، خاطبهم الله بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان خلق العفو نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن العفو من شيم الكرام، لأنه دليل على علو الهمة وقوة الإيمان، لأن العفو عمن أساء إليك من الركائز الهامة في الإسلام، كما أنه من الخلق الفاضل الذي يجب أن يتحلى به الإنسان، لأن الإنسان إن استطاع أن يكظم غيظه عن إنسان أساء إليه فذاك دليل على قوة التحمل وعلى ضبط النفس وعلى الالتزام بالمنهج الإسلامي. ولقد دعانا ربنا إلى أن نسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهذه الجنة أعدت للمتقين، ومن صفاتهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ولما كان العفو نوعا من البذل والعطاء، لأنه وليد المقدرة على أن تنتقم ممن أساء إليك، كان من أكمل الخصال وأعظمها شأنا، حيث يؤدي إلى ضبط النفس والوقوف عند حدود الأدب الذي أمر به الإسلام. يقول الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولقد ترجم الصحابة ذلك إلى سلوك اجتماعي أسهموا به في تدعيم المودة وحسن العلاقة بين الناس. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان له قريب يحسن إليه ويمد له حبل المودة ويبسط له في العطاء، ولما حدث حديث الإفك خاض هذا الرجل فيه، وكان يجلس إلى الناس يحدثهم، فبلغ ذلك أبو بكر رضي الله عنه فأقسم بالله لا يعطي هذا الرجل من خيره وفضله. إن العفو دليل على قوة العافي وقدرته على محاسبة المذنب والانتقام منه جزاء ما فعل، لكن العافي عندما يعفو عن المذنب يكون قد استغل قوته في كبح شهوة الانتقام، ثم أبدل هذه الشهوة الشريرة بخير منها وهي العفو عن المسيء. ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا وعظيما يوم فتح مكة، عندما وقف أهل مكة ينظرون إليه وقد انتصر عليهم وأصبحوا في قبضته وبين يديه، ألقوا سلاحهم وانهزموا، وأسرع شريط الذكريات يمر أمام أعينهم، فهم الذين تصدوا للدعوة وأخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، وهم الذين حاربوه وقتلوا أصحابه، بل مثلوا بحمزة سيد الشهداء. ومع ذلك قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا لروعة الكلمة ويا لروعة قائلها، موقف كريم ونبيل، وعفو عند المقدرة من نبي عظيم يعلمنا كيف نعفو عمن أساء إلينا. إن الإنسان المسلم عليه أن يصل من قطعه، ويعفو عمن ظلمه، ويحسن إلى من أساء إليه، لينال سعادة الدنيا، ثم في الآخرة يفوز برضوان الله. وهذا ما نتمناه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان خلق العفو استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 7 PM في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمعين الكرام، حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سورة يوسف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مما تيسر من سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. الساعة الآن 7:30 من صباح الأربعاء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوضح لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح، وأنه لا يغلق، وأنه يستمر مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها. فكل من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها فتوبته مقبولة إن شاء الله. ومعنى قبل أن تطلع الشمس من مغربها أي قبل ظهور علامات الساعة الكبرى، ومن علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها. فالذي يستغفر الله ويتوب إلى الله من ذنبه قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله سبحانه وتعالى عليه، وقبل منه توبته، وغفر له ذنوبه. والمراد بقوله من تاب أي من تاب توبة صحيحة، من تاب توبة تجمع الشروط التي تشترط في التوبة النصوح، وهي الندم على ما فات، والعزم على عدم العود، والإقلاع عن المعصية، وإذا كانت في حق من الحقوق فيشترط أن يرد الحق إلى صاحبه. فإذا تاب هذه التوبة الصحيحة الجامعة لشروطها، ووقعت التوبة قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله سبحانه وتعالى عليه، أما بعد ذلك فإنه

0: التوبة حتى إذا وجدت بشروطها عقلا عند أهل السنة، لكن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة كرما منه وفضلا وإحسانا بالشروط التي سبق أن ذكرناها. بل إن توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولها، وما سواها من أنواع التوبة هل قبولها مقطوع به أو مضمون؟ فيه خلاف لأهل السنة، اختار إمام الحرمين أنه مضمون وهو الأصح. ولا بد أن نعلم بأن الذي يتوب في وقت التوبة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها فإنه تكون توبته مقبولة، ولذا عليه أن يبادر بها وألا يسوف وألا يؤجل، لأنه لا يضمن أجله. إن التوبة تمحو ما قبلها من السيئات والذنوب. قال عمر رضي الله عنه: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أو لا يريد أن يعود فيه. والتوبة النصوح أيضا هي أن يقلع عن الذنب في الحاضر، وأن يندم على ما سلف منه في الماضي، وأن يعزم على ألا يفعله في المستقبل. ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه. وثمرة هذه التوبة النصوح هي تكفير السيئات وغفرانها ودخول الجنة برحمة الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وفي يوم القيامة تتجلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه ومثوبته، ويومها لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وإنما يتجلى كرمه وبره ورحمته الواسعة للمؤمنين التائبين. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. روى ابن أبي حاتم بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود، وأول من يؤذن له برفع رأسه، فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال رجل: يا نبي الله، كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ فقال: أعرفهم محجلين من آثار الوضوء، ولا يكون لأخير من الأمم أو لأحد من الأمم غيرهم، وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم وأعرافهم، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوقي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا لابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، من العبادات الجليلة التي نذكر بها كثيرا هذه العبادة الطيبة التي تقرب الإنسان من ربه، عبادة جبر الخواطر، لأن جبر الخاطر قد يغفل عنه كثير من الناس، ونحن في كل يوم نحتاج إلى جبر خواطر الناس في كل معاملة، لأن جبر الخواطر لا يكلف الإنسان الكثير، وإنما يكون سببا في تفريج الكثير. فرب ابتسامة كانت سببا في جبر خاطر إنسان وتخفيف الأعباء عن كاهله، ورب كلمة طيبة كانت سببا في جبر خاطر مكسور. وأقول لمن يكسرون خواطر الناس: احذروا، إنها ليست عظام ستكسر فتجبر، وإنما هي أنفس. ومن جبر خواطر الناس جبر الله بخاطره، لأن الجزاء من جنس العمل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما من كاتب إلا وسيفنى، ويبقي الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بخط يدك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وقالوا: صانع المعروف لا يقع، وإن وقع وجد متكئا يتكئ عليه بأفعاله الطيبة. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. ومن جبر خواطر الناس قيد الله له من يجبر بخاطره وبخاطر أبنائه. فاجبروا تجبروا، فجبر الخواطر كما قالوا على الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يجبر خواطر الناس أجمعين. فاجبروا بخواطر الناس يجبر الله بخاطركم. وجبر الخاطر قد يكون بدفع مال لغارمة، أو بقضاء دين عن مدين، أو بعلاج لمريض، أو بدفع مصروفات لتلميذ عجز والده أو والدته عن دفعها. جبر الخاطر قد يكون بكفالة يتيم، أو بمسح رأس على يتيم، أو بمواساة أرملة. فقيمة المال لدى الغني ليست في كنزه، إنما قيمة المال في بذله للفقير. وإذا استوى عندك المنع والعطاء، إذا أحسست بضيق نفس عند العطاء فراجع نفسك، لأن المال مال الله وأنت مستخلف فيه، والله يحب الغني الجواد ويكره الغني البخيل، وحبه للفقير الجواد أشد، لأن الفقير قد لا يملك ويسعى أن يعطي، أما الغني فقد يملك ولا يعطي. كذلك جبر خواطر الناس قد يكون من منصب أعطاك الله إياه بقضاء حوائجهم. فقيمة الكرسي ليست في الكرسي فحسب، بل بما يقدمه صاحب المنصب لقضاء حوائج الناس. ففي يوم من الأيام سيذهب المال، وفي يوم من الأيام سيذهب المنصب إلى غيرك، فاجبر خواطر الناس من مالك، واجبر خواطر الناس من مكانتك، يجبر الله بخواطرك. فحين يرحل المسلم إلى قبره، يذهب إلى قبره بثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال الذي بخل به على الفقراء، وسيرثه غيره، وربما من ورث المال لا يدعو للإنسان بعد وفاته، ويرجع الأهل ويبقى العمل، أنا جليسك في وحدتك، فهنيئا لمن قدم من ماله وهو مالك ماله من قبل أن يأتي يوم، وحال حاله حالك. اللهم اجعلنا من جابر الخواطر، واجبر بخاطرنا جبرا يليق بجلالك وبكمالك. سعدنا بحضراتكم طوال الساعات الماضية مهندس الصوت وليد سيد أحمد، ولكم تحياتي من أسرة المذيعين دكتور وليد الحسيني. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة النجم. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول آراء العلماء في كبائر الذنوب، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم، ويتحدث حول مفهوم الكبائر عند الإمام جعفر الصادق رحمه الله، وذلك من خلال الآية 32 من سورة النجم من قول الحق عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقلنا إن الكبائر ما توعد الله به مرتكبها في النار، أو هي التي يقام عليها حدود. والكبائر هي الشيء الذي يستعظمه المؤمن أن يحدث، والفواحش هي التي يستقذرها الإنسان. إذن فجمع بين الأمرين. وبعد ذلك قلنا إن سيدنا عمرو بن عبيد أراد أن يفهم الكبائر ممن يعلم أنه يحرص على إبراز كنوز القرآن، فلم يجد إلا سيدنا جعفر. فسيدنا جعفر الصادق ذهب إليه عم وقال له: دلني على الكبائر من كتاب الله. وقلنا إن سيدنا جعفر الصادق كان له بصر بهذه الكنوز، لأنه قال لك إنه عمل رجدت للمؤمن في كل أحواله. أحواله إيه؟ أول حاجة تهدد المؤمن يخاف من حاله. فقال: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله بعقبها يقول الإيه: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ربنا قال كده. وعجبت لمن اغتم، يعني جالي غم لا يعرف سببه، زي ما بيحدث الإنسان كثير إنه يبقى صدره طيب كده وزعلان من غير ما في حاجة. وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ومش خصوصية، وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به، يعني الناس بيعملوا له مقالب ومكر وبتاع، ولم يفزع إلى قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، لأني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا عقب آله. وعجبت لمن طلب الدنيا عايز يغتني ويبقى كويس كده، هل حتى ديا الله كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول أولى إذ دخلت جنتك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خير من جنتك. فسيدنا جعفر وضع الروجيتا دي لكل نواحي الحياة، خوف غم مكر بيه طلب طلب دنيا. فعمر بن عبيد قال الرجل اللي عمل لنا كده نروح له بقى نسأله، فقال له بقى قول لي جاب بقى كل كبيرة حسب جارحته. فمسك القلب، القلب ايه مطلوب منه؟ ان لا يشرك بالله، يبقى الاشراك بالله اول كبيرة. ومطلوب منه ثانيا ان هو لا ييأس من روح الله، ما تجيله المسائل كلها كده برضه يعرف انه له رب هيخلصه منه، وان لا يأمن مكر الله. وجاب لي كل حاجة دليل الشرك، قال ان الله لا يخطى ان يشرك به، ادي واحدة. وبعدين لا تقنطوا من رحمة الله، مش كده؟ من مكر الله الا القوم الايه؟ جيبها من القرآن. طب قال لك واللسان، هات اللسان بقى، قال لك كبائر اللسان يعمل ايه؟ يشهد الزور، ينقل به الحق لغير صاحبه. والذي قال له والذين لا يشهدون الزور واذا مروا بالله مروا كراما، هذه من القرآن. وإيه كمان؟ قال له لا يقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات بغير فقد احتملوا بهتانا وإسما إيه؟ مبينا. الله، أدي واحدة. يبقى كم واحدة؟ للسان لا يشهد الزور ولا يرمي الإيه؟ المحصنات. طب وإيه ثمن؟ ولا يأتي باليمين الغموس، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الله، اليمين الغموس يعني إيه؟ يحلف على حاجة حصلت إنها ما حصلتش، وحاجة ما حصلتش يقول حصلت. لكن اليمين المستقبل ربنا ادانا فيه رخصة، قال لما تحلف على شيء رئيس حاجة خير من ايتي وكفر، إنما اليمين الغموس ده ملوش إيه. كذلك السحر، إذا كل حاجة لها إيه؟ أدي بتاعة اللسان. طب وقت بتاعة كبيرة البطون تعمل إيه؟ قال لك لا تشرب الخمر، لأنه قال لك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاكتنبوه، هذه واحدة. لا تأكل مال اليتيم، الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم إيه؟ نار. ولا يأكلون الإيه؟ الربا. الله، ربنا قال إيه؟ يمحق الله الإيه؟ الربا ويربي الإيه؟ ويربي الصدقات. هذه عملية الإيه؟ عملية البطن. طب وعملية الفرج؟ قال لك لا يزنون ولا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من الإيه؟ من العالمين. طيب أدي واحد. طب واليدين؟ قال لك اوعى تسرق بهم ولا تقتل، يا تقتل يا تسرق. تقتل يعني تنسك حياة، تسرق تاخد ثمرة حياة كده. وإيه كمان؟ قال لك طب الرجلين؟ قال لك برضو إيه؟ ما تفرش بها يوم الإيه؟ يوم الزحف ما تفرش. الله، كل واحدة لها إيه؟ أدي الإيه؟ الكبائر. طيب يبقى اللمم هو إيه؟ ما دون هذه الكبائر من إيه؟ نظرة، زي ما يقولوا لك النظرة الأولى ولا لكش الثانية، لأن النظرة الأولى هي مش لك في الواقع، أنت معذور فيها لأنها طرأت عليك، إنما الثانية هي اللي أنت خمنت لها بقى، أنت بقى وضبت نفسك إيه؟ وضبت نفسك لها. قال لي أنا هطول نظرتي وخليها أولي. قال لك أنت حد كده على ربنا؟ واحد مثلا كده راح ضربه ألم، مثلا واحدة مثلا عاب عليه خلق، قال له يا واد يا صير يا واد يعرج يا واد يعمى، الحاجات اللي بتمشي دي. فبقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ازاي يعني واسع المغفرة؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعالم مواطن الضعف فيه، ولما كلفه ما ضايقهاش عليه أوي، بدليل إن هو ما كلفوش إلا بعد ما يبلغ، قال يقعد المدة دي قبل البلوغ بيربع في الكون، مش مطلوب منه حاجة. وبعدين لما يجي ينطلب منه حاجة هنأخذه على الكبائر والصغائر هنسيبها له. ولذلك قال ويعفو عن كثير، مش كده؟ يعني أنا بقى إيه؟ كثير يعني. طيب وايه كمان؟ ام قال لك ويجي بقى التوبة الكبيرة بقى، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليه. بقى بعد 40 قول له ما هو صحيح اللي يحصل بعد 40 ده يبقى بايخ، يبقى بايخ قوي. انما بس نيجي نقول له بقى الاهل المعرفه يقول طب ومين هيدينا عاد ان انا هعيش 40 بقى؟ اهدي بقى المطب بقى. يبقى الاولى انك انت ايه تحتاط. قال لك وبعدين من الكبائر الصلاه، ترك الصلاه، لان دي امر لا يسقط ابدا، امر لانه تكليف من الله مباشره. ولذلك اي انسان ما دام فيه عواه لازم يصلي باي كيفيه وباي ايه وباي شكل. نسال الله ان يعيننا عليه. ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض. طب وايه يعني العلم وانشاء من الارض يعمل ايه؟ هم قال لك لان يكون منشا من الارض. الارض احنا عارفين بقى الدانية، وما دام انشأنا من الارض ولابنه تبقى متعلق بالايه؟ متعلق بالارض وما يخرج من الارض ومش عارف ايه بتاعه، فعليها اثر عندك. واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم. والله يبقى انشأني من الارض لما خد الطينه بتاعت ادم وعمل فيها اللي عمله. طيب وبعدين بقى جاب له الزوجه وبعدين عمل ايه؟ بقينا بقى جن. اعلم وانتم اجنه، انتم اجنه يعني لسه في بطن امكم. وضب لكم الامور. المرأة يبقى عندها حمل واحد وتديله غذاءه، ويبقوا اثنين وبرضه يبقى غذاءه موجود، وثلاثة يبقى غذاءه موجود، واربعة والغذاء موجود، لحد سبعة جابت واحدة سبعة والغذاء موجود. عشان بيقول لك هناك يؤكد قول الرسول طعام الواحد كافي لكذا وكذا، عشان الإنسان يتعلم من دي ان الرزق الله سبحانه وتعالى حينما يوسع الآكل يعني يخلي روحه اللي بياكل كتير يزهد في المأكول. يعني مثلا افرض ان طبق فول واحد قدام واحد وكام رغيف كده ينتشهم كله، وبعدين دخل عليه واحد روح عمل رغيف كده اسمه خده وبعدين ياكلوا يشبعوا كله. الله، يبقى بده يدينا ايه؟ فكره ان الانسان لما يكون مثلا عنده قليل اوعى يضن، لان القليل يوسعه الله بالبركات يعني الكثير. نعم. ولذلك احنا هناك المرأة لما بتبقى حامل وبعدين ما ينزلش حيض، لما ما ينزلش حيض يوم لما ما بتبقاش حامل ينزل الحيض. اهو الحيض ده الدم اللي نازل ده كان غذاء مين؟ من الولد. ما جاش الولد مش خده من امه نخليه ليه؟ لا ده مش بتاع امه، ده بتاعه هو. ما جاش ينزل تحت في المجال، مش بتاخد من امه، لا يعني امه ما بتدلوش، انما هو بتاعه. مش ما جاش ينزل في الايه؟ ينزل في المجاري. نعم. واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. انه عرفكم من سسكر راسكم. فلا تزكي على الله ايه؟ لا تزكي على الله احد، لانه عالم بمن ايه؟ بمن اتقى. افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى. افرايت الذي تولى يعني سبك ومشي، واعطى قليلا الا بصير وبعدين اكدى. فيه يقول لك وحفر الحفرة فاستقامت له، وفلان حفر الحفرة فأكدت. أكدت يعني إيه؟ في نسمع كده يقول لك دي عقبة كأداء، يعني ما قدرناش نذللها. يقوم هو بيحفر البير لقى حجر كبير ما عرفش إيه يخرقه عشان ينزل بالبير. تبقى أكدة يعني إيه؟ جاء له شيء إيه منعه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: ما حكم الحاسد في الشرع وكيف نحمي أنفسنا من عينه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحسد صفة مذمومة والعياذ بالله، وقد بين القرآن الكريم أنه شر، فقال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وذلك لأن الحاسد يعترض على قضاء الله وحكمته في خلقه. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحاسد آثم شرعا، وإثمه على قدر اعتراضه على قضاء ربه سبحانه، وعلى قدر أذاه لمن حسده، وعليه أن يتيقن أن قضاء الله نافذ، وأن حسده لن يجلب له خيرا، بل هو شر عليه وعلى غيره ممن يحسدهم. فليتق الله وليرضى بقضائه، ويكثر من قوله تعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعلى الإنسان عموما حتى ولو كان محسودا أن يداوم على قراءة المعوذتين صباحا ومساء، يعني سورة الفلق وسورة الناس. وكذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فمن واظب على ذلك يحفظ بإذن الله، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم دائما بكل الخير. في الفترة الإذاعية السابقة ساعد بكم الزميل الدكتور وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة نسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين عبد الرحمن أبو هاشم، ومن الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد. إخوة الإيمان، ودائما وأبدا إلى خير استهلال، هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأحزاب وقصار السور، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

una.

وقرن في

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة العطرة لما تيسر من سور الأحزاب الضحى والشرح، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين، وعلى زوجك أمهات المؤمنين، وعلى الآل والصحب أجمعين. آمين آمين. قدم الشيخ ممدوح عبد الجليل وبطانته أسماء الله الحسنى، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما تيسر من سورة إبراهيم، يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة إبراهيم تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا بدءا من الآية 75 من سورة الواقعة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فنزل من حميم وتصلية جحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوتنا إخوة الإيمان في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا علينا ما تيسر من سورتي الواقعة والحديد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ومنذ التاسعة وخلال الساعات القادمة إن شاء الله يسعد بحضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. ودائما وأبدا مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام مسلم في صحيحه بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيت عائشة رضي الله عنها، إذ أقبل أبو بكر الصديق فاستأذن، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله مضطجعا، ثم أقبل عمر فاستأذن، فأذن له النبي وهو على حاله مضطجعا، ثم أقبل عثمان فاستأذن، فجلس رسول الله وأذن له، فدخل وقال حاجته. فسألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، جلست حين استأذن عثمان ولم تفعل ذلك مع أبي بكر وعمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: التاسعة والنصف ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا آيات بينات من سورة الأنفال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القارئ الشيخ علي محمود تلا علينا آيات بينات من سورة الأنفال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى الحروف المقطعة في مفتتح سورة الشورى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هاتان الآيتان الكريمتان اللتان ابتدأ

0: قبلها وبعدها، حيث رسم مستقلا في السور المفتتحة بحروف الهجاء، وقيل إن أجزاءهما أسماء لحروف هجائية، والمراد بها تحدي العرب بأن يأتوا بسورة مثله، لأنه مؤلف من كلمات ذات حروف هجائية مثلما يتكلمون وينطقون، فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين، وقيل غير ذلك. وهنا نقول أيضا إن الحروف المقطعة في القرآن الكريم بدون تكرار هي 14 حرفا، مجموعة في قول الناظم صله سحيرا من قطعك. ولذلك نقول إذا أردنا أن نكون جملة من هذه الحروف المقطعة فهي تعطي لنا معنى نص حكيم قاطع له سر، وكأن الله تعالى أراد أن يلفت أنظارنا إلى عظم هذا الكتاب وإلى احتوائه على نفس حروف الهجاء التي ينطق بها العرب، وفيه ما فيه من التحدي والإعجاز. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: إن إيماني بربي.

اللهم آمين يا ربنا يا رب العالمين. دعوناك يا ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. قدم المبتهل الشيخ محمد الفيومي هذا التضرع والدعاء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في تمام الساعة العاشرة إن شاء الله نعاود الاستماع إلى كتاب الله تبارك وتعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وما تيسر من سورة الإسراء في العاشرة والنصف من كنوز المعرفة من إعداد الزميلة أمل سعد. أقدم لحضراتكم قراءة في كتب التفسير مع ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم في العاشرة والنصف وخمس دقائق، ونتناول الآيات من الثانية عشرة وحتى الرابعة عشرة من سورة النمل.

0: لا دائما وأبدا نتمنى لكم معنا أطيب الأوقات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني.
1: صل يا ربي وسلم على النبي طه السعيد، لا وحقك لا أحب أن أكون كما أريد.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قدم المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال. الساعة الآن تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ومعها إخوة الإيمان نتابع الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم. يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 9 من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.

عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

فيها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً.

الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم

وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

لا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا.

خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم،

رَسُولًا. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة،

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغ

إلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولا

ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخذت

وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً.

ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا

ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.

محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق

أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف

نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا مباركا برواية حفص عن عاصم لما تيسر من سورة الإسراء، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي سيواصل الرحلة الإيمانية المباركة إن شاء الله بعد حوالي ربع الساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قامت عقده يد الإتقان.
1: من كنوز المعرفة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. يقول الله تعالى: قل هو الله أحد، ويقول سبحانه وتعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. المتأمل في هاتين الآيتين يجد أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه أحد، وفي موطن آخر أخبر أنه واحد، والمتأمل يجد أن هناك فروقا لغوية دقيقة من استعمال لفظ أحد ولفظ واحد، فكلاهما يدل على الوحدانية، غير أن بينهما فروقا لغوية واستخدامات مختلفة فيما بينهما. وقد استعمل القرآن الكريم اللفظتين في سياقات متعددة، ففي سياق العد جاءت كلمة الواحد بداية سلسلة الأرقام 1، 2، 3، وقد عبر القرآن عن ذلك في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، أي أنه لا يصح أن يكون هناك إلهان وثلاثة وأربعة. أما لفظة الأحد فمعناها منقطع العدد ولا يأتي بعده اثنان ولا ثلاثة، فتقول فلان الأول والثاني، ولا تقول فلان الأحد والاثنين. لذا وردت مرتين في القرآن في قوله تعالى: قل هو الله أحد، أي أن العدد بعد لفظة أحد منقطع، فلا يوجد اثنان ولا ثلاثة. وفي سياق النفي جاءت لفظة الواحد تدل على نفي الواحد فقط، ولا تدل على نفي الأعداد بعده. إذا قلت لم يحضر واحد، فقد يحتمل المعنى أنه قد حضر اثنان أو ثلاثة. أما لفظة الأحد فإنه يفيد النفي القاطع الشامل. إذا قلت لم يحضر أحد، فهذا يعني نفي حضور أي شخص على الإطلاق. وإذا وردت لفظة أحد في القرآن الكريم على غير الله تعالى، فلا تكون إلا في سياق النفي لتشمل المخلوقين أيضا، كما في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: لا نفرق بين أحد من رسله. فهي في تلك المواضع جاءت في سياق النفي أو العموم لتشمل المخلوقين، وليست كاسم علم خاص بالذات الإلهية كما في الآية الأولى من سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، لأنها وردت هنا بالإثبات والإخبار لا بالنفي والإنشاء. وفي سياق التذكير والتأنيث الواحد له مؤنث لفظي، فتقول رجل واحد وامرأة واحدة، كما في القرآن الكريم في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، وكما في قوله تعالى: فيميلون عليكم ميلة واحدة، وكما في قوله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. أما في التذكير جاء في قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وكما في قوله تعالى: ولأبوي لكل واحد منهما السدس. أما الأحد فلا يؤنث أبدا، كما في قوله تعالى: لستن كأحد من النساء. وفي سياق التجزئة والتركيب الواحد يقبل التجزئة والانقسام، يمكن تقسيمه إلى أرباع وأثلاث. أما الأحد فلا يتجزأ ولا يتبعض، لأنه يعبر عن الوحدة التامة المطلقة، كما في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له مكافئ ولا نظير ولا مماثل مطلقا. وأفاد استخدام لفظة أحد هنا أنه لا يصلح أن تجتمع صفة واحدة من صفاته سبحانه في مجموع من البشر، اثنين أو ثلاثة أو ما زاد على ذلك. لذا استخدم لفظة أحد ولم يستخدم لفظة واحد، لأن لفظة أحد لا تتجزأ. وفي الاستخدام الوصفي الواحد يستخدم الوصف الذات سواء كان عاقلا أو غير عاقل، فتقول: اشتريت كتابا واحدا. أما الأحد فلا يجمع ولا يستخدم كوصف للأشياء المادية، فلا يقال كتاب أحد. وقد اختصت اللغة العربية كلمة الأحد غالبا للدلالة على الله سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير.
2: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
4: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
3: إخوة الإيمان، ونستكمل حوارنا حول الآيات من 12 وحتى 14 من سورة النمل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى فيها مخاطبا سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله العظيم. تحدثنا فضيلة الدكتور، وضحنا معاني بعض الكلمات في هذه الآيات المباركات، واليوم نتحدث ونطوف حول المعنى الإجمالي للآيات المباركات.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ثم أرشد الله تعالى نبيه موسى عليه السلام إلى معجزة أخرى، فقال جل وعلا: والله أعلم بمراده، وأدخل يدك يا موسى في جيبي قميصك ثم أخرجها تخرج بيضاء من غير برص ولا آفة. وهي آية من جملة 9 آيات نرسلك بها إلى فرعون وقومه، لأنهم كانوا قوما كافرين بالله. ثم يقول الله تعالى مبينا موقف فرعون وقومه من هذه المعجزات: فلما جاءت فرعون وقومه آياتنا 9 المظهرة

0: وكذلك رد فعل كفار قريش من دعوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعجزهم عن معارضته، ولما رأوا فصاحة القرآن وبلاغته نسبوه إلى السحر. وهكذا في كل زمان ومكان يلجأ الملأ إلى تكذيب الرسول وإنكار معجزته.
1: فضيلة الدكتور، ما مناسبة الآية لما قبلها؟
0: أما عن مناسبة الآية لما قبلها في السياق، منذ بدء قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في هذه السورة الكريمة من الآية السابعة، بدأت برؤيته للنار وذهابه لإحضار قبس منها، وفي الثامنة نودي أن بورك من في النار ومن حولها، وفي التاسعة يقول الله له إنه هو سبحانه من هيئ هذه المشاهدات، وفي العاشرة يؤمر بإلقاء العصا وإذ بها تتحرك وتهتز كأنها جني، فيفر موسى فيناديه الله ألا يخاف، إنما يريد أن يريه بعض دلائل نبوته التي سيزوده بها ليثبت أنه رسول من عند الله. فتلك كانت إحدى الآيات، وفي الآيات استثناء ممن لا يخاف، وذلك قوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وفي هذه الآية يأمره مولاه سبحانه أمرا ثانيا، أن يدخل يده في جيب قميصه فتخرج بيضاء بدل هذا السواد وتلك السمرة التي هي لونه المعهود، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، لتكون هذه آية ثانية له ضمن تسع آيات حين يرسله إلى فرعون وملئه وقومه. فهاتان آيتان لمن أنكر وجحد ولم يقتنع. فالآيات يا أستاذ عبد الرحمن سلسلة ذهبية، هذه إحدى حلقاتها.
1: وأدخل يدك في جيبك، ماذا تفيد الواو في وأدخل؟
0: وفي قوله تعالى وأدخل يدك، الواو تصح أن تكون عاطفة وتصح أن تكون استئنافية، ووضعها في جيبه لا تحتاج إلى بيان بطبيعة الحال. والجيب ليس بالضرورة كالذي نعهده الآن، إنما هو المعهود لهم والمفهوم تماما من قبلهم. أما الجديد المحتاج إلى توضيح فهو خروجها بلون غير الذي أدخلت به، وهو البياض بدل السمرة مثلا، لتكون هذه علامة ودلالة دالة على أنك رسول لنفسك أولا ولمن تدعوهم ثانيا.
1: وأدخل يدك في جيبك، لما خص الجيب بالذكر؟
0: إدخال اليد في الجيب تبين الكلمات الآتية من الآية، إذ تقول تخرج بيضاء من غير سوء. هل نفهم من هذا أن نبي الله موسى كان أسمر اللون فخرجت يده بيضاء، أو أن بيضاء هنا بمعنى منيرة أو متوهجة؟ لا نستطيع القطع كما قال المفسرون، إنما نضعوا احتمالات للمعنى. من غير سوء قد يصاب المرء بمرض جلدي فتصبح جلدة اليد أو الوجه بيضاء نتيجة المرض، أما موسى عليه الصلاة والسلام فهو مكرم من ربه، وهذه علامة على نبوته لا يمكن أن يكون فيها نقص أو علة أو جانب سلبي قد يؤخذ عليه. وهذه الآيات التسع التي قال الله عنها ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات.
1: لمن ستساق هذه الآيات التسع؟
0: يجيب نص الآية الكريمة إلى فرعون وقومه، لتكون برهانا لك إلى فرعون وقومه. وهنا قدم فرعون على القوم فهو يختزلهم في شخصه، وهذه هي ظاهرة هؤلاء المتكبرين، لا تنحصر في فرعون موسى لكنها في كل متكبر أبى أن يتبع الحق، لكنها في هذه السورة وفي هذا الموضع من القصة تتحدث عن رمز، لكن هذا قد يتكرر في كل زمان ومكان. إنهم كانوا قوما فاسقين، هذا ختام الآية، وهو يصف هذا الملك وشعبه بأنهم كانوا منذ زمن فاسقين، أي خارجين عن الدين الحق، عن توحيد الله الذي هو جوهر الدين ولبه. ويحتمل أنهم فسقوا، أي خرجوا عن الفطرة الإنسانية السوية، فبعضهم أرباب لبعض أو خارجون عن العدل والكرامة الإنسانية بالقهر والسخرة والإذلال والتحقير. لكن أهم هذه المعاني وأولها الخروج عن الدين الحق وعن توحيد الإله العظيم وعن الفطرة، وتأتي بقية الأمور

0: توابع لهذه الأمور الرئيسة. ألم يقل هذا الفرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ كذلك قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله: هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار وصدق من جعل له معجزة، وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه، فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان يتلألأ كالبرق الخاطف. فهذه التفصيلات لا دليل عليها، إنما القرآن قال بيضاء، ويبدو أن بشرة نبي الله موسى كانت سمراء، فإذا أدخلها جيبه خرجت بيضاء أو ناصعة البياض قريبا مما قال: ففي البياض نصاعة وفي المكان نور، دون الحاجة إلى هذه الزيادات وبعض التفصيلات التي أوردها بعض المفسرين ولا دليل عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير،
3: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب الله مرتلا، ويرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 99 من سورة الإسراء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا

في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.

أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبداً.

بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا

يصيبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل،

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض

منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا.

الله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ

لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءوا

0: نكرا. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ شيخ محمود خليل الحصري، وقد رتل علينا بدءا من الآية 99 من سورة الإسراء وحتى الآية 74 من سورة الكهف. بعد قليل بمشيئة الله تعالى نواصل معكم رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 11:15. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة بدأت مع حضراتكم من 11 وتستمر حتى 2 من ظهيرة هذا اليوم الطيب المبارك. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية زميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 75 من سورة الكهف، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.

وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا.

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

لأتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.

وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا

فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا

صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة

قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا

قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.

واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا

0: وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وقد رتل علينا بدءا من الآية 75 من سورة الكهف وحتى الآية 76 من سورة مريم. لقاؤنا القادم بالمصحف المرتل إن شاء الله تعالى يأتيكم في حوالي 1:30 إلى 5 دقائق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج مع كتاب جديد وضيف جديد. الكتاب الذي نقدمه اليوم هو كتاب متن الورقات في أصول الفقه للإمام أبي المعالي الجويني المتوفى في عام 478 من الهجرة. وضيفنا الكريم الذي يسعدنا أن يكون معنا لعرض هذا الكتاب وتحليله والتعليق عليه هو الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية. ضيفنا الكريم، الكتاب الذي نقدمه اليوم كتاب في علم متفرد، هو علم أصول الفقه، وقد حرصنا طبعا على تقديم هذا الكتاب والتعريف به لنؤكد من خلاله أن الشريعة الغراء قائمة على قواعد محكمة وعلوم محققة ومبادئ راسخة، وأن فقه الدين ليس ساحة مباحة يلج فيها كل من أراد. وأيضا يعني نقدم هذا الكتاب لنرد من خلاله على الأصوات الجاهلة التي تجر الشباب إلى التشدد والتزمت والانغلاق من خلال الفتاوى الساذجة والآراء المبتسرة والأفكار المتطرفة. وهو في الحقيقة كتاب مهم للغاية، ومؤلف هذا الكتاب هو طبعا العلامة البحر أبو المعالي الجويني المتوفى في عام 478 من الهجرة. ونتعرف منكم على المزيد حول مؤلف هذا الكتاب وحول أيضا القيمة العلمية لهذا الكتاب.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فإمام الحرمين أبو المعالي الجويني عالم جليل من علماء الإسلام المعدودين، فهو أستاذ الإمام الغزالي، وهو الفقيه والمتكلم الأصولي الشافعي الذي كان يلقب بركن الإسلام. ولد في جوين وهي بلدة من نواحي نيسابور، ورحل إلى بغداد فمكة حيث جاور 4 سنين، وذهب إلى المدينة المنورة فأفتى ودرس جامعا طرق المذاهب، ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية التي تعد من أعظم مدارس الإسلام السنية والذي كان يحضر فيها أكابر العلماء. الإمام الجويني هو إمام عصره، وقد قال عنه تلميذه عبد الغافر الفارسي، وهذا الرجل هو من أئمة المحدثين، قال: إمام الحرمين فخر الإسلام، إمام الأئمة على الإطلاق.
4: نعم، إمام الحرمين هو لقب الإمام الجويني.
5: نعم. لأنه جاور في مكة. نعم. وفي المدينة. نعم. وأفتى ودرس هناك.
4: نتحدث عن القيمة العلمية لهذا الكتاب، لماذا نتناول هذا الكتاب وما أهميته؟
5: هذا الكتاب كتبه رضي الله عنه ورحمه الله الإمام الجويني من أجل طلبة العلم الذين تكاثروا في عصره على النهل من أصول الفقه، يريدون أن يدرسوا علوم الإسلام على مبادئ معينة ومناهج أصيلة متوارثة من علماء الإسلام الكبار. فلذلك كتب هذه الورقات لتكون بداية. هو يعني هو متن مختصر
4: كتيب صغير
5: صغير جدا. نعم. ولكنه جامع للخير. هذا الكتاب يعد من أعظم الكتب المختصرة التي تناولت علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه هذا معناه مناهج، لو قلنا باللغة الحديثة، مناهج البحث في الفقه الإسلامي، يعني كيف أستنبط الحكم.
4: نعم، هناك قواعد معينة لابد من اتباعها.
5: نعم،
4: في الاستدلال وفي البحث. نعم، عن الأدلة في الفقه.
5: نعم, نعم. لأن الكلام على عواهنه. يعني حينما نقول مثلا قال الله في كتابه العزيز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام كلام جميل وهي أصول شرعية.
4: نعم،
5: ولكن كيف أفقه النص؟
4: نعم،
5: يعني هناك أمر ونهي واستفهام، وهناك خبر، وهناك إنشاء، وهناك مجاز في القرآن. فكانت هناك علماء الإسلام وعلماء اللغة العربية أكدوا أن فقه اللغة لابد أن يكون متواصلا مع فقه القرآن والسنة. لذلك نسب إلى الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إذا استشكل عليكم أمر في القرآن فالتمسوه في الشعر فإنه ديوان العرب. المعنى
4: اللغة العربية.
5: نعم،
4: هنا نعم لها أهميتها في
5: أصول الفقه.
4: في أصول الفقه. نعم
5: نعم، هذا هو الغرض من هذا الكلام.
4: نعم،
5: ولذلك نبه الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الرسالة عن هذا الأمر، قال: لابد أن نستعمل شيئين مهمين حينما نتناول النصوص الشرعية. لا نقول فقط قال الله وقال الرسول وننسى اللغة وسياقاتها وننسى العقل الذي ركبه الله في عبده وكرم الله الإنسان به. فهنا أصول الفقه تستعمل أصول اللغة وسياقات اللغة وسياقات حتى الألفاظ، وتستعمل أيضا العقل في الاستنباط والاستدلال. هذا هو علم أصول الفقه. فتخرج القضية الفقهية قضية واضحة ناصعة البياض على المحجة البيضاء كما تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم.
4: إذن ليس لأي أحد أن يدخل إلى القرآن بشكل مباشر أو إلى الحديث بشكل مباشر لكي يستنبط، يقول أنا أخذ هذه الآيات كأدلة والأحاديث كأدلة، وإنما لابد أيضا يمر أولا على قواعد الاستدلال.
5: ما شاء
4: كيف
5: الله.
4: يستدل
5: ما شاء الله. بارك الله فيك. هذه قضية غاية في الأهمية.
4: نعم،
5: وهناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذا أعظم بيان، وهو قوله صلى الله عليه وآله: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. أريد أن أوضح شيئا هنا. الوعي تأتي من الوعاء، يعني حفظها
4: الحفظ،
5: ولكن الحفظ ربما يكون له معنى آخر في اللغة. حتى إذا تدبرنا ما توارثناه في التراث العربي الإسلامي، لم يكونوا يقولون فلان حفظ القرآن، لا،
4: هذا يقولون وعى القرآن،
5: وعى، أو يقولون حمل القرآن. حتى هذه واردة في كتاب الله عز وجل في قوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يعمل. هكذا المعنى، أنه يحمل. أما كونه يفقه شيء آخر، يكون ربانيا، رباني فقه القرآن. انظر إلى الفقه كيف يتخطى مرحلة النص العادي إلى ما وراءه. فإذا هنا نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها، أي يعني بلغتنا نحن الآن حفظها، فأداها كما سمعها. يروح يقول والله قال رسول الله كذا، إنما يفتي لها، إنما يقول يستنبط هو، وهو ليس أهلا للاستنباط ولا أهلا للاجتهاد، لا، ليس معه العدة وليس معه الموهبة.
4: فمن الذي يستنبط؟
5: العلماء والفقهاء الذين أعطاهم الله هذه الآلة.
4: نعم، فرب مبلغ أوعى من سامع.
5: فلذلك ده إكمال الحديث بقى.
4: نعم،
5: فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه.
4: إذا الفقه درجات.
5: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: نعم،
5: والله ذو الفضل العظيم.
4: بارك الله فيكم. طبعا نحتاج إلى مواصلة القراءة في هذا الكتاب. هذا كتاب من الواضح أنه من الأهمية بمكان لتعلقه بأمر في غاية الأهمية أن نحيط به، وهو ما يتعلق بالفقه وأصول الفقه والاستدلال، على أن يكون ذلك في حلقات أخرى قادمة إن شاء الله تعالى.
5: إن شاء الله.
4: إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الأنعام، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الأنعام، تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا وسهلا.
1: الإسلام منع أو لم يحبذ في كل الأحوال أن يتخذ الإنسان من الحلف بالله وكثرة الأيمان منهجا في حياته لإثبات صحة كلامه وحياته، حتى في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع، لا تصدقوا من حلف بالطلاق ومن حلف به، والطلاق يمين الفساق. في يعني في أحاديث كثيرة. كيف عالج القرآن الكريم هذه القضية؟
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. بداية أحب أن أوجه كلمة بأن السؤال مفتاح العلم. ينبغي على الإنسان المسلم أن يعرف أحكام ربه وأن يسأل عنها إذا عرضت له مشكلة. للأيمان أحكام في الفقه الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية، نذكر منها ما يلي: أولا، إذا حلفت فلا تحلف إلا بالله عز وجل، لأن من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك.
1: نعم.
2: وذلك لأن اليمين تقديس، والتقديس لا يجوز إلا لصاحب العظمة المطلقة وصاحب الكمال المطلق وهو الله عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر ليترك. إذن النقطة الأولى، إذا حلفت لا تحلف إلا بالله أو بصفات الله عز وجل. لكن الله عز وجل له أن يحلف بما شاء، لأنه هو الخالق، فيحلف بسماواته، بأرضه، بشمسه، بقمره والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إلى آخره. الأمر الثاني، الأمر الأول، لا يجوز القسم إلا بالله وبصفاته. ثانيا، إذا حلفت فينبغي أن تكون صادقا في يمينك، لا تحلف كاذبا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تفضلت يقول: اليمين الفاجرة أي الكاذبة تذر الديار بلاقع.
1: ورأي سيادتك في من يروجون سلعهم بالأيمان الكاذبة ويقول لك: لا أنا ربنا مش يؤاخذني لأن العرف في التجارة يعني ده نشأ على كده ويمشي أموره يعني، ويحلف إن دي بكذا وإن أنا جايبها بكذا وإنها بكذا في كل حاجة بقى.
2: سبحان الله، أنا أقول لك أنت ترى بنور القلب، هذا سأتعرض له بعد دقيقة واحدة.
1: تفضل.
2: لكن حتى لا ينقطع التسلسل عن المستمع، الآن إحنا قلنا أن تحلف بالله، هذا أولا.
1: نعم.
2: ثانيا، أن تحلف صادقا. اليمين الفاجرة أي الكاذبة تذر الديار بلاقع، يعني تذر الديار خرابا، وتسمى عند الفقهاء باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم.
1: نعم.
2: ثالثا، إذا حلفت لا تحلف إلا لضرورة، عندما تضطر تذهب إلى القضاء يسألك القاضي كذا كذا، لأن الله يقول لنا في القرآن الكريم: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم.
1: أيوة.
2: ومن كثر حلفه كثر، فهذا دليل على كذبه. والله يقول لنا في القرآن: ولا تطع كل حلاف مهين. وحلاف صيغة مبالغة كما يقول علماء اللغة، يعني أنت لا تكن كثير الحلف. الأيمان يا أستاذ إسماعيل على ثلاثة أقسام. أولا، يمين اللغو، وهذه يقول الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما يمين اللغو؟ أن تحلف على شيء تظن أنك صادق أو تظن أنه واقع.
1: لابد وأن تظن أنه أنك
2: أنه
1: صادق
2: واقع أو صادق.
1: آه.
2: يعني أنت ابنك في البيت تظن أنه خرج، يأتي واحد يسأل تقول لك لا ابنك في البيت، تقول لا والله خرج. على أنك تظن أن ابنك قد خرج. دي تسمى اليمين اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، والأولى أن تحفظ لسانك أيضا عن هذا اليمين. اليمين الثانية وتسمى أن تحلف بالله وتعتقد أنك كاذب، أنت تعرف أنك كاذب لكنك تحلف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي على الناس زمان تسبق شهادة أحدهم يمينه وتسبق يمينه شهادته، وهذا في الشهادة في المحاكم شاهد الزور الذي يدخل ويقسم على شيء وهو يعلم أنه لم يره وهو يعلم أنه كاذب، وهذه كما قلنا تسمى اليمين الغموس، وهي التي تعمد فيها صاحبها الكذب تغمس صاحبها في نار جهنم.
1: نعم.
2: ويرى الفقهاء الحنفية أن اليمين الغموس لا كفارة لها إلا التوبة، لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم.
1: لكن الجمهور رأى أن لها توبة،
2: أن لها كفارة.
1: كفارة.
2: لكن الحنفية يقول ليس لها إلا التوبة.
1: نعم.
2: نأتي إلى القضية المهمة جدا التي تفضلت بها، وهي الحلف في البيعات وعلى السلع.
1: بيقولوا بقى هم مش فاهمين اليمين اللغو. بيقول لك لا لغو، لان ده عرف التجاره مشينا على كده.
2: اولا حديث البخاري ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اول واحد من الثلاثه قال رجل عاهد بي ثم غدر، يعني وقع في شده، وقع في مأزق، ثم عاهد الله لئن فرج الله عنه فإنه يتوب ويعود، ثم غدر بعهد الله. والثاني رجل كان له فضل ماء فمنعه ابن السبيل. والثالث هذا الرجل الذي يحلف على السلعة، هو اشتراها بخمسة، يقول والله وقفت علي بعشرة، والله وقفت علي بسبعة، والله أبيعك بثمنها، وهو يعلم أنه كاذب يبيعها بعشر، وهو اشتراها بخمس، ويقول لك والله أبيعها لك بثمانية.
1: الحكم هنا
2: هذا يمين كاذبة فاجرة من هذا الرجل، يأثم عليها ويحاسب عليها حسابا شديدا. آخر حاجة اليمين المنعقدة، وهي التي أنك تعقد.
1: نعم.
2: القلب على فعل شيء في المستقبل، ثم تأتي الظروف لا تسعفك فلا تفعل. وهنا يقول القرآن الكريم في هذا من أوسط ما هناك، ولا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفرت إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم.
1: نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها لكم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وعن أبي حميد رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: هذه طابة، وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة قرآنية مباركة على مدى نصف الساعة لما تيسر من فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولهم عذاب عظيم.

أعدت للكافرين.

من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ أحمد رزيقي ما تيسر من فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، بمشيئة الله تعالى في 10:15 من سهرة هذه الليلة تستمعون إلى أمسية دينية سجلت من مسجد الشيخ محمود شلتوت بقرية محمود شلتوت بالعامرية بمحافظة الإسكندرية. في هذه الأمسية تلاوة مباركة للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني وكلمة لفضيلة الشيخ أحمد عبد الحميد والشيخ سعد شحاتة من علماء الأزهر الشريف. تختتم الأمسية بابتهالات ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ عثمان هلال. الأمسية من تقديم الزميل النبوي أبو زيد. إخوتنا في رحاب الإيمان، أنتم على موعد في 5 بمشيئة الله تعالى مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. فتراتنا لهذا اليوم تأتيكم تحت عنوان مكارم الأخلاق تاج المسلم وعنوان الدين. ضيف الفترة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ويحاوره من أسرة المذيعين الزميل الدكتور علاء عرابي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الواحدة ودقيقة واحدة، موعد أذان الظهر في القاهرة.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد اخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ نصر الدين طوبار بصلاة الظهر حسب توقيت مدينة القاهرة. أذان العصر يحين موعده في 4:38 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الروم، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وعد الله.

وإن

من آيات الله البينات من سورة الروم، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدها لكم خالد قنديل ويقرأها عليكم بهاء عبادة. إخوة الإيمان، إن لمحاسبة النفس أهمية كبيرة في حياتنا الدينية والعملية، فكثير منا يحاسب نفسه كل يوم ماذا حصل وجمع من المال، ويقارن نفسه بغيره إن كان جمع أكثر منه فيسارع إلى اللحاق به. كل هذا في أمر الدنيا الفانية، والأولى للعاقل أن يحاسب نفسه ويقف مع نفسه في أمر الآخرة الباقية. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان محاسبة النفس وأثرها في صلاح الفرد والمجتمع. جاء فيه: إن من فطنة المؤمن أن يحاسب نفسه أولا بأول، ومعنى محاسبة النفس أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإذا كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. وليعلم أن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة يمكن أن يشتري بها كنزا من كنوز الآخرة، فإذا أصبح العبد وفرغ من صلاة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة فيقول لنفسه: ما لي بضاعة إلا العمر، ولو توفاني الله لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا يوما حتى أعمل صالحا، ومن ثم ينوي فعل الخيرات ليكون من الرابحين. ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعد العمل. فمحاسبة النفس قبل العمل تكون بتصحيح النية، فينظر العبد في العمل الصالح الذي سيقوم به إن كان خالصا لله فعله، وإن كان من أجل الدنيا أو رضا البشر أعاد النظر فيه وصحح نيته ثم فعله. ولهذا صدر الإمام البخاري رحمه الله كتابه بأحد الأحاديث التي عليها مدار الدين كله، وهو حديث النية. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والنوع الثاني من المحاسبة وهو محاسبة النفس بعد العمل، وفيها يسأل المؤمن: هل النفس التزمت بالإخلاص لله تعالى في عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل النفس التزمت بمتابعة الجوارح وأفعالها وضبطها في الخير؟ فالمؤمن مع شدة إقباله على الطاعات والتقرب إلى الله تعالى بأنواع القربات، إلا أنه مشفق على نفسه أشد الإشفاق، يخشى أن يحرم من القبول. عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. والمؤمن أيضا يحاسب نفسه على فعل المناهي وارتكاب المعاصي، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بنا
أن العبد إذا فعل حسنة كتبها ملك الحسنات في الحال 10 حسنات، وإذا فعل سيئة كتبت بمثلها. قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. بل من كرم الله وفضله على عباده أن العبد إذا فعل سيئة لم يكتبها ملك السيئات، بل يصبر عليها 6 ساعات لعله يستغفر الله تعالى، فلا تكتب. عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء، فإن ندم واستغفر الله تعالى منها ألقاها، وإلا كتبت 1. وفي الختام، علينا أن نحاسب أنفسنا كل يوم وكل ساعة، هل قصرنا في حق الله تعالى علينا وعباداتنا له سبحانه؟ هل قصرنا في عملنا؟ هل قصرنا في أرحامنا؟ هل قصرنا في حقوق أهلنا ومجتمعنا وجيراننا؟ هل قصرنا في كل هذا؟ هل قصرنا في كذا وكذا؟ إننا إن فعلنا ذلك وحسبنا أنفسنا، فلا شك أن هذه الضمائر الحية المشرقة تكون في أعلى درجات الإيمان والتوكل والاجتهاد في أمور الدين والدنيا معا، وبذلك نفوز بسعادة الدنيا والآخرة.

0: أخوتنا في رحاب الإيمان، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدها لكم خالد قنديل، ونفذها لكم على هندسة الهواء توفيق المعداوي، وقرأها عليكم بهاء عبادة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 77 من سورة مريم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا.

ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.

تشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى.

تَسْعَى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى

واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبح

أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

كلا قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى

أخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى

نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتراه.

أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

إنك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى.

فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا

وسع كل شيء علما، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور،

صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وقد رتل علينا بدءا من الآية 77 من سورة مريم وحتى الآية 110 من سورة طه. في حوالي 3 بمشيئة الله تعالى نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. يسعدنا أن يكون معنا اليوم نماذج متفوقة حافظة لكتاب الله تعالى من خيرة شباب هذا الوطن. نتعرف على الأبناء.
2: عمر إبراهيم ربيع،
1: الصف الدراسي
2: الصف الأول الثانوي.
1: والابن
3: عمر نصر محمد أبو المحاسن، الصف الثالث الإعدادي من مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة.
1: والابن
4: أحمد مصطفى أحمد في الصف الخامس الابتدائي محافظة الجيزة مدينة 6 أكتوبر.
5: يا رب وفقني لما يرضيك

0: لابن عمر نصر محمد الصف الثالث الإعدادي، أستمع منك إلى ما تحفظ من كتاب الله تعالى.
1: أحب أن أقرأ عليكم من سورة التحريم.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لابن عمر إبراهيم ربيع الصف الأول الثانوي، أستمع منك إلى ما تحفظ من سورة فصلت، تفضل.

0: العظيم.
1: بارك الله فيك وفي والديك لابن عمر إبراهيم ربيع الصف الأول الثانوي.
2: فكم لله من لطف خفي

0: أبنائي، طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذه النماذج الصاعدة المشرقة لابن عمر نصر محمد الصف الثالث الإعدادي، ولابن عمر إبراهيم ربيع الصف الأول الثانوي، ولابن أحمد مصطفى أحمد الصف الخامس الابتدائي. ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 8:08. أخوتنا في رحاب الإيمان، فترة إذاعية جديدة بدأت مع حضراتكم من الثانية وتستمر حتى 5 مساء هذا اليوم بمشيئة الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي، ومن نصرة المذيعين بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة إبراهيم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا ليقيم.

and

Ah!

ربنا وتقبل، ربنا وتقبل.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة إبراهيم، تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة، وفيها نتحدث عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم الحق أو المؤمن الحق. المسلم الحق لا يمزح مزاحا مؤذيا للغير، فالمزاح أو المزاح المؤذي هو شكل من أشكال السخرية والاستهزاء بالآخرين. بداية نرحب بالضيف الكريم فضيلة الدكتور دكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا ومرحبا.
3: أهلا بكم فندم وكل السادة المستمعين والمتابعين معنا، وأسرة الإذاعة وأسرة البرنامج ومن وراء الميكروفون.
2: دكتور جميل، ما ضوابط المزاح الصحي التي يجب أن يلتزم بها المسلم الحق؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية، الإسلام يبين لنا أن الحياة تقوم على الجد للهزل، وأن الحياة يجب أن تقوم على عوامل تفيد ولا تضر، وأن الحياة في واجب المسلم في إعمار الكون بمنهج الله تبارك وتعالى تحتاج بذل المجهود في كل جانب من جوانب الخبرة وجوانب الحياة بكل إخلاص وبكل أريحية. ومع هذا، جعل الإسلام هامشا في رحلة الحياة يخفف عن الإنسان متاعبها، ويجعل الإنسان في رحلة الحياة نشطا جادا ومستمرا في أداء رسالته. فجعل الإسلام مساحة من اللعب واللهو والمزاح المحمود، وليس المزاح المذموم، وكل ذلك لاستقامة الحياة. ومن هنا نجد القرآن الكريم بكل وضوح يقول الله تبارك وتعالى: وقل الحق من ربكم. ويقول تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وأيضا نجد الحق تبارك وتعالى يدعونا أيضا إلى أن نأخذ الأمور بالجد في الأصل وليس بالهزل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ومن هنا يتعلم المسلم الجدية في أداء أعماله كلها، ولا يمنع هذا من وجود مساحة من المزاح المحمود الذي لا يؤذي ولا يضر، وإنما يفصح عن محبة وتآخ وترابط وتراحم ورفق بالآخرين. ومن هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأيضا وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وهذه كلها بوابات التراحم في علاقة المسلم بغيره من الناس.
2: ومن يثقل الآخرين بمزاحه الثقيل المؤذي، كيف يكون الرد عليه؟ هل نقاطعه؟ هل نتجاهله؟ هل نرد عليه بالمثل؟ ولمن لا يستطيع أن يرد بالمثل ماذا يفعل؟
3: النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فيما ربانا عليه أن نمازح الناس وأن نباسطهم، وخاصة المكروبين أو المهمومين أو من يحتاجون إلى تأليف القلوب، وهذا نراه جليا. شوف الرسول بيتعامل مع طفل صغير، صبي صغير، أبو عمير، الرسول عليه السلام يمر عليه ويجده يلعب بطائر وفرحان ومبسوط، فكان النبي عليه السلام يسأل عليه ويطمئن عليه. ويوما رآه حزينا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أبا عمير؟ ما باله في إيه؟ ما بال أبي عمير؟ فقالوا: لقد مات الطير النغير اللي كان بيلعب بيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته: مات النغير يا أبا عمير. وهكذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يمازح ويلاطف ويتعامل مع الطفل ليذهب عنه الضيق والعنت والحزن، وهذا ما كان أيضا يتعامل به مع النساء ومع الكبار ومع الصغار. لكن هناك أناس يحتاجون إلى منع المزاح لأنه يفتح بوابة كبائر عظمى يرفضها الإسلام من سباب أو فحشاء أو استهزاء أو تقليل لكرامة الناس أو طعن في الأعراض. نجد الإسلام يغلق هذا الباب لأن الله قال وقولوا للناس حسنا، وجاءت سورة الحجرات وفيها آيات عديدة للتربية الإسلامية في الألفاظ والعبارات والظنون والمعاملات مع الأسرة ومع أناس الأغيار خارج الأسرة، كل ذلك ليعلمنا كيف نتعامل مع الطبائع المختلفة. فإذا كان هناك إنسان يمزح في غير وقت المزاح، يستخف بالحضور فيستخدم عبارات محرجة أو عبارات مسيئة أو يستخدم أساليب رخيصة للوقيعة والإثارة والاستفزاز بين الناس، هنا وجب علينا وقفة الإسلام في منع هؤلاء المستفزين المؤذين، لأن منع الأذى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من ضر مؤمنا. فيجب أولا مع مثل هذه النوعية بداية أن نكظم غيظنا، رقم واحد. طيب وبعدين يستمر في مزاحه وخطأه، لابد من تفهيمه بأن هذا انتقاص من كرامة المسلم وأن هذا ذنب وكبيرة يقع فيها في حرمة يحاسب عليها. ثم يجب علينا أن بعد أن نفهمه ونقيم عليه الحجة أن نمنع الجدل المستفز إذا كان سيستمر في هذا الاستفزاز ويستمر في هذا المزاح المسيء، فيجب علينا أن نمنع الجدال معه والاستمراء لهذا الجدل العقيم الذي لا يفيد.
2: نعم.
3: ثم أيضا لابد رابعا أن نتبرأ من هذا الخطأ ونستعيذ بالله من هذا الذنب الذي فيه إساءة للآخرين. ثم خامسا لابد أن نكون صورة القدوة المسلمة في الكلمة الطيبة والتعبير الصادق والضحك والابتسامة في موقعها، دون أن تكون حياة المسلم تهريجا أو لهوا أو لعبا على حساب فرائض الإيمان.
2: نعم دكتور جميل، وماذا عن الزوج الذي يؤذي زوجته بكلمات جارحة؟ ماذا عن الأب الذي يتسبب في إيذاء أبنائه بنفس الكلمات الجارحة؟
3: هذا الأسلوب ليس من أساليب الإسلام.
2: نعم.
3: فليس من أساليب الإسلام التربية بالإيذاء في العرض أو الإيذاء في السمعة أو التقليل من الكرامة أو الإصابة في البدن. كل هذه الصور صور من صور العدوان الذي حرمه الإسلام، سواء على النفس وسواء على الأبناء وسواء على الزوج والزوجة في علاقتهم، فكل ذلك من المحرمات.
2: دكتور جميل، أكمل هذه العبارة، صمام الأمان في العلاقات الإنسانية هو
3: التوسط في كل الأمور، وأن نحدد متى يكون الهزل ومتى يكون الحزم. هذه علاقات أساسية في التوازن في بناء الشخصية المسلمة.
2: شكرا لحضرتك فضيلة الدكتور دكتور جميل أحمد علام الأستاذ بجامعة الأزهر. شكرا لحضرتك، وكل الشكر لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان بمشيئة الله تعالى، في حوالي الخامسة أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. فترتنا لهذا اليوم تأتيكم تحت عنوان مكارم الأخلاق تاج المسلم وعنوان الدين. ضيف فترة اليوم فضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ويستضيفه من أسرة المذيعين الزميل الدكتور علاء عرابي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من قصار السور يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مستقر

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من قصار السور تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الثالثة إلا دقيقة واحدة. إخوتنا في رحاب الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة طه، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلماً.

فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

قولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى.

ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن

ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين

قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم

قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟

رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.

وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين

إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين

فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.

أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين

0: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وقد رتل علينا بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة طه وحتى الآية 90 من سورة الأنبياء. ساعتنا الآن 3:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الأحزاب، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الموت.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأحزاب، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور هاني.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين الكرام.
1: دكتور هاني، يعني مما لا شك فيه أن المحافظة على صلاة الفجر في جماعة له فضل عظيم ومكانة كبيرة، لأن ذلك له أثر في حياة الشباب.
2: نعم، الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة لو قمنا بالتوازن بين المصلين في صلاة الجمعة وبين المصلين في صلاة الفجر لوجدنا أننا في حاجة ماسة إلى أن نأخذ بأيدي أنفسنا وبأيدي شبابنا وبأيدي أطفالنا إلى هذه الصلاة العظيمة التي قال عنها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فهذه الصلاة صلاة مشهودة تحضرها الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح، يقصد الفجر، وفي صلاة العصر، ثم بعد ذلك كما ورد في الحديث في معناه أنهم يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذا وقت فيه بركة فيه خير، وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. وهل بعد ذمة الله سبحانه وتعالى لنا أن نبحث عن ذمة أخرى؟ فهذا يتحقق بصلاة الفجر، ورغبنا صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على صلاة العشاء وبالمحافظة على صلاة الفجر، فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. فصلاة الفجر تبعث في النفس الطمأنينة، تبعث في النفس الرضا، تكون حفظا للإنسان من الوقوع في كثير من الأمراض. نسمع عن الجلطات القلبية وما يتعلق بهذه الأمراض، وتأتي كثير من الدراسات لتثبت أن الاستيقاظ في هذا الوقت يبعث في النفس الطمأنينة والراحة، فيغذي الجانب النفسي من أجانب، لأن الإنسان يتعلق بخالقه سبحانه وتعالى. حينما يسمع المؤذن الصلاة خير من النوم، فيقوم منتبها ملبيا نداء الله سبحانه وتعالى، تاركا كل الأحمال وكل الهموم وكل الكروب، وهو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يناجيه في هذا التوقيت. وفي هذا نود أن نؤصل لرسالة مهمة في المجتمع، وهي دور الأجداد والجدات. فقد تربينا منذ نعومة أصفرنا على أن الجد هو من كان يأخذ بأيدينا إلى المساجد، وقبل أن يبدأ القرآن الكريم كان يحرص الجد على أن نتواجد في المسجد قبل أن يبدأ قرآن الفجر، لنجلس مستمعين منصتين مستغفرين داعين لله سبحانه وتعالى، ونحن أطفال نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، نسمع أصوات الذكر وأصوات التسبيح والتعايش مع القرآن الكريم. فلو قام الشباب إلى صلاة الفجر لوجدت الحركة والنشاط والطمأنينة. وجرب، فهذه سنة مجربة وهذه عبادة مفروضة، من قام بها حاز على خيري الدنيا والآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا إلى القيام بهذه العبادة العظيمة، وأن نحافظ عليها في أوقاتها، إنه على كل شيء قدير.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، لما علم بنو الحارث بوقوع خبيب بن عدي في الأسر أثناء استطلاعه أخبار قريش، أسرعوا لشرائه كي ينتقموا منه، لأنه قتل والدهم الحارث في غزوة بدر. وبينما هم كذلك، غفلت بنت الحارث عن صبيها، فجرى الولد حتى جلس في حجر خبيب بن عدي، ففزعت أمه خشية أن يقتل خبيب الصبي. فنظر خبيب بن عدي إلى الأم وقال: أتخافين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل هذا. وترك الصبي يذهب إلى أمه. ثم أسرعت قريش إلى خبيب بن عدي فأوثقته وقتلته.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها لكم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. رواه مسلم. وفي رواية قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعنها رضي الله عنها أي عن السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول: نعم السورتان هما، يقرأ بهما في ركعتي الفجر: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. رواه ابن ماجه في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه أحمد في مسنده. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الرابعة إلا 5 دقائق. أخوتنا في رحاب الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن تلتقون مع فقرة من المصحف المجود، بدءا من الآية 57 من سورة الزخرف بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. الآن يقدم لهذه التلاوة المباركة فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد تضمنت آيات التلاوة التي سنستمع إليها بعد قليل ما كان من مثل ضرب بشأن عيسى عليه السلام واختلاف الأحزاب في أمره، ثم تحدثت عن الصداقات والمودات يوم الدين على أي حال تكون، ثم ذكرت الآيات نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، ثم أفحمت المدعين لله ولدا مع أنه الإله المعبود المحمود. وفي بدء سورة الدخان كان البيان بأن القرآن منزل هداية لعباد الله، ثم بتهديد الكفرة وتوعدهم بما هو كائن يوم البطشة الكبرى، ثم بفتنتهم كفتنة قوم فرعون. فالله تعالى يقول: ولما ضرب، أي جعل ابن مريم مثلا حين نزل قوله سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فقال المشركون: رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى، لأنه عبد من دون الله. إذا قومك من هذا المثل يصدون يضحكون فرحا بما سمعوا. وضربهم هذا المثل جدل بباطل لعلمهم اليقيني بأن ما تطلق على غير العاقل فلا تتناول عيسى عليه السلام، فتلك حقيقته إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، أي بالنبوة، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل بخلقه من غير أب بقدرة القادر على ما يشاء. ثم هدد سبحانه قريشا وخوفهم بطشة فقال: ولو نشاء لجعلنا منكم، أي بدلكم، ملائكة في الأرض يخلفون بأن نهلككم ونويدكم. والضمير في قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، عائد على عيسى عليه السلام، ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا. وقوله تعالى: فلا تمترن بها، أي لا تشكوا في وقوعها، واتبعون هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان، أي عن اتباع الحق، إنه لكم عدو مبين. ثم قال تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. قال ابن جرير: يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. ومع ذلك اختلفوا اختلافا في أمر عيسى عليه السلام. ثم ذكرت الآيات أن الساعة آتية بغتة والناس غافلون عنها، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة، إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم بدوامه. وهؤلاء ينادون: يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ولما ذكر تعالى حال السعداء ثنى بذكر الأشقياء، فقال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، آيسون من الفرج متحيرون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك إراحة لنا مما نحن فيه، قال: إنكم ماكثون. ثم ذكر سبب شقوتهم فقال: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ولما ادعى كفار مكة بأن لله ولدا من الملائكة، أمر الله نبيه أن يقول لهم: إن كان للرحمن ولد على زعمكم الباطل فأنا أول العابدين. الموحدين لله المكذبين قولكم، فإنه تعالى منزه عن ذلك، فهو رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، وهو المعبود في السماء وفي الأرض ومالكهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، ولا يملك أحد الشفاعة عنده إلا بإذنه، فما حاجته إلى اتخاذ ولد له. ولما شكا الرسول إلى ربه فقال: إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، قال تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ثم بدأت سورة الدخان بالحروف المقطعة، ونقول بقول من قال بأنها مما استأثر الله بعلمه، رادين علمها إلى الله جل جلاله. وتعظيما للقرآن أقسم الله به فقال: والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وأكثر المفسرين على أنها ليلة القدر، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق والأحداث، أمرا من عندنا كما اقتضاه علمنا وتدبيرنا. إنا كنا مرسلين إلى الناس رسولا رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. وتسجل الآيات بأن المشركين يعيشون في شك اللاعب مما جاءهم من الحق اليقين، وتهددهم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وهو من الآيات المنتظرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ومن وافقه من الصحابة والتابعين: يغشى الناس فيقولون هذا عذاب أليم، داعين ربهم: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فلا ينفعهم إيمانهم عند نزول العذاب بهم، وقد جاءهم رسول مبين بين الرسالة، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، مع أنه سيد الوكلاء. وتذكر الآيات بأن من قبلهم تعرضوا للاختبار، فلما لم يؤمنوا بطش الله بهم، فليحذر هؤلاء من أن يصيروا إلى ما صاروا إليه. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، وهو موسى عليه السلام: أن أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول أمين، وألا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين. فشكى أمره إلى ربه لما هددوه، فقال: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، تاركين إيذائي. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فكان أمر الله أهلك الظالمين ونجى المؤمنين، والله ورسوله أعلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من المصحف المجود لما تيسر من سورتي الزخرف والدخان، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بمشيئة الله تعالى في 10:15 من سهرة هذه الليلة تستمعون إلى أمسية دينية سجلت من مسجد الشيخ محمود شلتوت بقرية شلتوت الواقعة بإدارة العامرية بمحافظة الإسكندرية. تستمعون فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وإلى كلمتين، الأولى من الشيخ أحمد عبد الحميد والثانية من الشيخ سعد شحاتة من علماء الأزهر الشريف. تختتم الأمسية بابتهالات ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ عثمان هلال. الأمسية من تقديم الزميل النبوي أبو زيد. إخوتنا في رحاب الإيمان، بمشيئة الله تعالى في حوالي 5 أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. فترتنا لهذا اليوم تأتيكم تحت عنوان مكارم الأخلاق تاج المسلم وعنوان الدين. ضيفها فضيلة الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ويحاوره في هذه الفترة من أسرة المذيعين الزميل الدكتور علاء عرابي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 4:08، موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصلاة العصر حسب توقيت مدينة القاهرة. أذان المغرب بمشيئة الله تعالى يحين موعده قبل 8:09. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة التوبة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة التوبة تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك
2: تضرعي وردائي.
3: ما حكم الحاسد في الشرع وكيف نحمي أنفسنا من عينه؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحسد صفة مذمومة والعياذ بالله، وقد بين القرآن الكريم أنه شر، فقال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وذلك لأن الحاسد يعترض على قضاء الله وحكمته في خلقه. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحاسد آثم شرعا، وإثمه على قدر اعتراضه على قضاء ربه سبحانه، وعلى قدر أذاه لمن حسده. وعليه أن يتيقن أن قضاء الله نافذ، وأن حسده لن يجلب له خيرا، بل هو شر عليه وعلى غيره ممن يحسدهم. فليتق الله وليرضى بقضائه، ويكثر من قوله تعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعلى الإنسان عموما حتى ولو كان محسودا أن يداوم على قراءة المعوذتين صباحا ومساء، يعني سورة الفلق وسورة الناس. وكذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فمن واظب على ذلك يحفظ بإذن الله، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكتاب. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 37 من سورة آل عمران، ومعنا فضيلة الإمام الأكبر الذي يتفضل بتوضيح وتبسيط هذه الآية الكريمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي هذه الآية الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل بيان لسنة من سنن الله تعالى في خلقه، وهي أنه عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنه سبحانه يجيب دعاء المخلصين بدليل قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. والمعنى أن الله تعالى تقبل مريم قبولا مباركا، وخرق بها عادة قومها، فرضي أن تكون محررة للعبادة ولخدمة بيته كالذكور مع كونها أنثى، وفاء بنذر الأم التقية النقية التي قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. وأنبتها نباتا حسنا، أي ورباها عز وجل تربية حسنة وصانها من كل سوء، فكان حالها كحال النبات الذي ينمو في الأرض الصالحة حتى يؤتي ثماره الطيبة. وهكذا قيض الله تعالى لمريم كل ألوان السعادة الحقيقية، فقد قبلها لخدمة بيته مع أنها أنثى، وأنشأها نشأة حسنة بعيدة عن كل نقص خلقي أو خلقي، وهيأ لها وسائل العيش الطيب من حيث لا تحتسب، فقد قال تعالى: وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقوله سبحانه: وكفلها زكريا، أي وجعلها عز وجل في كفالة هذا النبي الكريم، لأن الكفالة في أصل معناها الضم، أي وضمها الله تعالى إلى زكريا وجعله كافلا لها وضامنا لمصالحها. وزكريا عليه السلام هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وينتهي نسبه إلى سليمان بن داود عليهما السلام، وكان متزوجا بخالة مريم، وكانت كفالته لها نتيجة اقتراع بينه وبين من رغبوا في كفالتها من سدنة بيت المقدس. يدل على ذلك قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال صاحب الكشاف عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: روي أن أم مريم حين ولدتها لفتها في قطعة من القماش وحملتها إلى بيت المقدس ووضعتها عند الأحبار وهم في بيت المقدس، وقالت لهم: خذوا هذه التي نذرتها لخدمة البيت المقدس، أي المطهر، فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم. فقال لهم زكريا: أنا أحق بها، فأنا زوج خالتها. فقالوا له: لا، حتى نقترع عليها. فانطلقوا إلى نهر وألقوا فيه سهامهم، فارتفع سهم زكريا فوق الماء ورسبت سهامهم فتولى كفالتها. وقوله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، بيان لكفالة الله تعالى لرزقها ولرضاه عنها ولرعايته لها. والمحراب الموضع العالي الشريف، والمراد به الغرفة التي كانت تتخذها مريم مكانا لعبادتها في المسجد، سمي بذلك لأنه مكان محاربة الشيطان. قال الإمام الآلوسي ما ملخصه: والمقصود بالمحراب هنا على ما روي عن ابن عباس غرفة بنيت لها في بيت المقدس، وكانت لا تصعد إليها إلا بسلم. وقيل المراد به أي بالمحراب المسجد، إذ قد كانت مساجدهم تسمى بالمحاريب. وقيل المراد به أشرف مواضع المسجد، وهو مقام الإمام من المسجد. والمعنى: في كل زمان وفي كل وقت دخل فيه زكريا على مريم وجد عندها رزقا، أي وجد عندها طعاما شهيا وشرابا سائغا وفاكهة لذيذة. وهذا دليل على قدرة الله سبحانه على كل شيء وعلى رعايته لمريم، فقد رزقها الله عز وجل من حيث لا تحتسب. ولقد كان وجود هذا الرزق عند مريم دون أن يعرف زكريا عليه السلام مصدره، مع أنه لا يدخل عليها أحد سواه، كان ذلك محل عجبه. لذا حكى القرآن عنه أنه قال: يا مريم أنى لك هذا، أي من أين لك هذا الرزق العظيم الذي لا أعرف سببه ومصدره. ولقد كانت إجابة مريم على زكريا تدل على قوة إيمانها وعلى صفاء نفسها، فقد أجابته بقولها كما حكى القرآن عنها: قالت هو من عند الله، أي قالت له إن هذا الرزق من عند الله تعالى، فهو الذي رزقني إياه وساقه إلي بقدرته النافذة. وقوله تعالى: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، جملة تعليلية، أي إن الله تعالى يرزق من يشاء أن يرزقه رزقا واسعا عظيما لا يحده حد ولا تجري عليه الأعداد التي تنتهي، فهو سبحانه لا يحاسبه محاسب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه وارضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الفترة المفتوحة، الإسلام والحياة، تحت عنوان مكارم الأخلاق. وأنقل لكم تحيات فريق عمل هذه الفترة، توفيق المعداوي من هندسة الإذاعة، ومنى عثمان من أسرة الإعداد، وأحمد عثمان من صفحة الإذاعة المصرية على الفيسبوك، والإشراف العام إسماعيل دويدار. ومعنا في خلال هذه الفترة ضيفا الأستاذ الدكتور محمد عدو الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ومعكم من أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي.

0: أيها الأخوة المؤمنون، نجدد لكم التحية وأنقل لكم تحيات الزميل علي عبد العال من أسرة الإخراج، وأجدد التحية لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. أهلا بفضلتك.
1: أهلا وسهلا يا فندم، وأهلا بإذاعة القرآن الكريم.
0: أخوة الإيمان، إن من أعظم الغايات التي بعث الله عز وجل من أجلها رسله وأنزل الكتب السماوية هي إقامة مجتمع إنساني طاهر ونظيف يقوم على أساس مكارم الأخلاق وجميل الصفات. فالأخلاق الفاضلة هي روح الدين الإسلامي وجوهره الأصيل، بل إنها المقياس الحقيقي لإيمان العبد وقربه من ربه سبحانه وتعالى. ولقد لخص النبي صلى الله عليه وسلم رسالته العظيمة في هدف النبيل وغاية كبرى بقوله الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، يعني في البداية، كيف نواجه محاولات تفكيك المنظومة الأخلاقية الثابتة وتحويل القيم إلى مفاهيم نسبية تتغير بتغير الأهواء والصور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلبه الشريف عن قلوبنا السلام واجمعنا في قلبه يا رب العالمين. أما بعد، فالنظرية والتطبيق، النظرية رسم الخرائط، الخرائط في الوجود، رسم الخطو، رسم طريق الوعي، رسم طريق التفكير. هذه النظرية لابد من إسقاطها على واقع الحياة، لأن البلاغة جاء من الله على أيدي رسل الله وبألسنة الرسل. هذه النظرية تحتاج إلى تنفيذ وتطبيق حتى تستقر الحياة. بالأخلاق تنتشل البشرية من حياة الغابة، من حياة الصراع التي تنتطح فيها الوعول وتراق فيها الدماء، إلى معنى الإنسانية الحقيقية. لذلك اختصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق خروج من كل سلوك دني ودخول في كل خلق سني.
0: نعم،
1: وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مسارات الحياة، في التفكير غير المجتمع كله. لذلك يلزم البشرية كلها، ويلزمنا نحن، أن نسير على خطو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى كما ورد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كما قال الله تعالى في كتابه العزيز.
0: وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه وقبل البعثة قد وصف وعرف بين يعني أقاربه وبين قبيلته وكل مكة بالصادق الأمين، فهذا نوع من أنواع الخلق قد طبقه يعني، وكان فيه المثل الأعلى.
1: أيوة، نعم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس وصنع على عين الله.
0: نعم،
1: وهيأه الله سبحانه وتعالى للرسالة بمكارم الأخلاق، وهو كان الحكم الفصل في المجتمع عند المنازعات وعند الخصومات وعند اختلاف الآراء. كان يفصل في الرأي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله صنعه بعينه وفي عين، فإنك بأعيننا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح منافذ القلوب بمكارم الأخلاق، وكان لسان حال قبل أن يكون لسان مقال، طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة في تفكيره، في بيته، في طريقه مع الفقراء بالتكافل الاجتماعي صلى الله عليه وسلم، في العطف على المساكين، في استقطاب القلوب نحوه بالمحبة، في عدم تفكيك المجتمع. مكارم الأخلاق سمت وجمعت كل شرائح المجتمع، حتى في وثيقة المدينة، المسلم مع غير المسلم، الكل تحت سقف واحد، الكل تحت سقف واحد، تحت سقف مكارم أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الكون كله من الذرة إلى المجرة يحتاج إلى مكارم الأخلاق. التعامل مع الكون يحتاج إلى الأخلاق، التعامل مع الحيوان يحتاج إلى الأخلاق. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه
0: عليه
1: وسلم
0: الصلاة
1: ولنا
0: والسلام.
1: أمثلة في هذه الأبواب. التعامل مع الزوجة يحتاج إلى مكارم الأخلاق، التعامل مع الولد يحتاج إلى مكارم الأخلاق، التعامل مع العامل في الشركة وفي المصنع يحتاج إلى مكارم الأخلاق التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدنا ذلك في إحساس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث غرس في المجتمع إسقاط الأنا، غرس إسقاط الأنا، إسقاط رؤية النفس، إسقاط حظوظ النفس، تعامل مع المجتمع من غير رؤية للنفس، فكان يشعر بشعور الآخرين. وأحدث انسجاما بمكارم الأخلاق في المشاعر بين أفراد المجتمع كله، حين قال: مثل المؤمنين في
0: الدين
1: توادهم وتراحمهم
0: متعاطفين.
1: وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.
0: ولا أدل على ذلك فضيلتك من أنه كان يحث في حديثه الشريف على من أراد أن يكون جليس الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة وقريبا منه في الجنة فليتفاضل بالأخلاق، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، فمن منا لا يبحث ويلهث وراء أن يكون يعني رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟
1: نعم، نحن نسعى بكل قوة في ذلك، ونأمل ذلك رحمة من الله تعالى، نأمل ذلك في أن يمنح الله قلوبنا صدق التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذن وحدة الشعور في المجتمع تبعث وتنبعث من مكارم الأخلاق. عندما أشعر بالفقير، هذا خلق الرحمة.
0: نعم.
1: فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ولم يرى رسول الله قط فارغا. يعني في غير أوقات العمل كان سيدنا النبي بيعمل إيه؟ إما يخصف نعلا لمسكين أو يخيط ثوبا لأرملة. سيدنا النبي إذن في أوقات الفراغ يتلمس ويتتبع أحوال الفقراء والمساكين. الأرملة، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلانة أرملة استشهد زوجها أو مات زوجها، كان يخيط لها ثوبا ويرسل إليها. رأى فقيرا بكل تواضع، هذه أخلاق رسول الله. رأى فقيرا مثلا مقطوع النعل، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصحح نعال المساكين بكل تواضع. فهذا السمو الأخلاقي نحتاج إليه الآن في مجتمعاتنا.
0: وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة جسدت السيدة خديجة يعني أخلاقه في كلمات بسيطة ولكن في معان كبيرة، حينما ذهب إليها وقال: دثيروني دثيروني، وحكى لها القصة، فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا يا ابن العم، فإنك تقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتعين المظلوم وهكذا يعني. فهذه الكلمات القليلة في الألفاظ الكثيرة في المعنى، بجانب أنه كان صادق وكان أمينا، كلها أخلاق يحبها الإسلام وطبقها قبل أن ينزل عليه الوحي. فهذه هي الأخلاق الطبيعية الطبعية للإنسان.
1: هذا طبعا يترجم لنا بقوة أن الأصل في الفطرة وفي الخلق مكارم الأخلاق.
0: نعم.
1: الإنسان مفطور في طبعه على الاستقرار الأخلاقي، على محاسن الأخلاق. يبقى إذن هذا سابق، والبعد عن الأخلاق ومكارم الأخلاق لاحق.
0: نعم.
1: يبقى الأصل هو مكارم الأخلاق. التغير حدث متى؟ إذا
0: نعم.
1: تغيرت العادة، إذا تأثر الإنسان بصديق. لذلك مثلا الصديق، مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نختار أصدقاءنا وعلم أبناءنا. ماذا قال؟ قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. التأثر الأخلاقي بالصديق بين السلب والإيجاب. هذا الكلام طبعا، وهذا الحديث الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينطبق على العالمين. العالم الواقع الذي نعيشه في المدرسة، في الطريق، في الشارع، في لا تصاحب إلا مؤمنة. والعالم الافتراضي، أنا الآن عندي في السوشيال ميديا، عندي يقول لك في الفيسبوك مثلا أد فريند، إضافة صديق. هذا ينطبق عليه كلام سيدنا النبي: لا تصاحب إلا مؤمنة. يعني لا عشوائية حتى في اختيار الصديق في العالم الافتراضي. ممكن أضيف صديق وأجد منه المآسي وأجد منه الاستقطاب اللا أخلاقي والبعد والتطرف والتحجر والتصلب وغير ذلك فكرا وسلوكا ووعيا.
0: نعم، إذا كانت هي هذه هي الأخلاق الطبيعية والطبيعية، وأيضا كما تقول السيدة عائشة حينما سئلت عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، فكل أخلاق القرآن قد تمثلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا تجسيدا لكل أخلاق الإسلام وانعكاسا لكل ما جاء في القرآن الكريم، فكان قرآنا يمشي على الأرض. ولكن نحن في عصرنا الحالي يعني نريد أن نستلهم ونستدعي تلك الأخلاق، لأن الإنسان المعاصر يعاني من ازدواجية في المعايير الأخلاقية كثيرا، بحيث يقدس القيم نظريا ويتخلى عنها في أوقات المصلحة الشخصية. كثيرا ما نجد يعني في وقتنا المعاصر هذه الازدواجية.
1: طبعا تقلب الطبع، نحن الآن نحتاج إلى استقرار الطبع على مكارم الأخلاق، نحتاج إلى استقرار الطبع على مكارم الأخلاق. يستقر الطبع، كيف يستقر الطبع؟ كان خلقه القرآن، تفسير آيات القرآن، الآيات المقروءة نراها في فعل رسول الله تطبيقا وسلوكا.
0: نعم،
1: هذا نحتاج إليه. بماذا؟ بالقدوة الحسنة،
0: يعني الرجوع إلى أخلاق الرسول المتمثلة فيما جاء في القرآن الكريم.
1: نعم.
0: ولكن دعنا نكمل هذا الحديث بعد هذا الفاصل.

0: إخوة الإيمان والإسلام، نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية معنا ثانية في هذه الفترة، وكنا نتحدث عن أو نواصل الحديث عن مكارم الأخلاق. فضيلة الدكتور، يعني ما الفرق الحقيقي بين أخلاق تنبع من المراقبة الذاتية وأخلاق تنبع من الحياء من الله سبحانه وتعالى، وبين أخلاق تبنى على الخوف من العقوبة المجتمعية أو طلب الثناء؟
1: طبعا فارق بين الأخلاق التي تنبع من الذات، تنبع من الضمير،
0: نعم.
1: والأخلاق التي يخشى بها العقوبة. ليه؟ لأني أنا إذا تأسست على خلق المراقبة تكون في أجوائي وفي داخلي وفي طبعي ما يسمى، أستطيع أن أسميه ببصمة الضمير.
0: بصمة الضمير.
1: حتى في العمل أنا عندي البصمة التقليدية صباحا، لو الإنسان يراقب ربه في ضميره سيتقي الله ويتذكر بصمة الضمير قبل
0: نعم.
1: هذه البصمة. فدائما المؤمن ينبع من قلبه هذا السلوك، من تكوينه، يستوي عنده الخلطة والخلوة
0: نعم.
1: الاثنين، ويتذكر دائما أو يترجم قول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، فيا ليت الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. فالعاكف في غرفته مثلا من أبنائنا يراقب الله، يستوي عنده هذه أو تستوي عنده هذه العزلة مع الخلطة، يراه الناس يستوي هذا مع عزلته وبعده عن الناس، لأنه يراقب ضميره ويراقب الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى كان واحد أراد أن يتخلق بأخلاق أهل السوء، فأراد هم على معصية، هم على معصية ومخالفة، فقالت له إحدى المنحرفات مثلا وهو في ريعان شبابه: لا يرانا أحد إلا الكواكب. فقال: وأين مكوكبها؟
0: نعم.
1: الله يراقبنا، إذن نحن نحتاج إلى هذه المراقبة. العفو إذا كان في الطبع مثلا، نحن نحتاج في مجتمعاتنا إلى تجديد العهد مع الله بالعفو في البيت، أعفو عن أسرتي وأعفو عن زوجتي وهي تعفو عني، لازم هذا الانسجام. وقد تخلق أو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نرسي هذا الجانب في تعامله مع السيدة عائشة رضي الله عنها. الانسجام والعفو والتسامح والمرونة في التعامل، هذا سيفرز جيلا متخلقا. فإذا استقرت الأسرة بين الزوج والزوجة والانسجام الأخلاقي والتربوي، خلاص المنتج هيكون إيه؟ هيكون جيد على مكارم الأخلاق. أما إذا اصطدمت الأطراف الأسرة، هذا سيفرز للمجتمع جيلا مكدرا لا يعرف إلا الصراع، جيل مصدوم محبط يائس بائس. فمن يقول لهذا الجيل: يا ولدي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ هذا إذن المنتج يعني يستوي عنده كل شيء، خلاص التبلد مع المحمدة مع إذا انفرط هذا العقد وهذا الاتساق. عشان كده لا بد من الأسرة حتى ينتج للمجتمع جيل يعني على مكارم الأخلاق وعلى حسن الخلق، وليس جيل بعيد. ومن هنا يعني من الممكن أن يؤدي التفكك الأسري إلى بعد عن مكارم الأخلاق. ولذلك أتعامل حتى مع السوشيال ميديا بتقنين، لأن العزلة الأسرية، الأب في اتجاه والأم في اتجاه والولد في اتجاه، هذا سيترتب عليه ماذا؟ ما فيش رقيب، ما فيش حفظ، ما فيش صيانة للضمير، لمكارم الأخلاق، لمتابعة القدوة. والقدوة احنا عارفين طبعا مطلب ضروري في الحياة.
0: نعم.
1: لذلك ورد قول رجل أو فعل رجل في ألف رجل، فعل رجل واحد في ألف رجل خير وأفضل من قول ألف رجل في رجل.
0: نعم.
1: يبقى إذن التأثير القوي في الفعل وليس في القول، في القول. ألف واحد إذا نصحوا، ألف واحد إذا نصحوا واحدا بالقول لن يتأثر، ولكن واحد فقط بالتطبيق والعمل سيؤثر في ألف.
0: واحد لديه مكارم الأخلاق لابد أن يسود أمة.
1: بالضبط كده. ولذلك أنا عندي مهم جدا خلق العفو، بالذات هذا الخلق نحن نحتاج إليه في مجتمعاتنا، العفو سامح. ومن هذا المنبر، منبر إذاعة القرآن الكريم، هذا المنبر الميمون، أنا أناشد كل قلب أن يراجع ضميره وأن يراجع أخلاقه وأن يعني يكون على قدر مسؤولية انتسابه إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول من أمة سيدنا النبي، وقلبي ينتسب إلى قلب سيدنا النبي، هذا لابد وأن يضبط بضابطه الأخلاقي، لأني أستحي أن أنسب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعل وأنا أخالف يعني سيدنا النبي يعني. لذلك
0: هذا حياء محمود.
1: حياء محمود. فأنا أقول من أمة سيدنا النبي يعني لازم أستوقف نفسي شوية وأكون على قدر هذه المسؤولية، أتعلم من أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم البعد عن الوحشية في التعامل، البعد عن إراقة الدماء، ما يحدث من ثأر وما يحدث من تكدير لصفو الحياة وقطيعة للرحم. لذلك سيدنا النبي قال إيه؟ من كظم غيظا، وده من أخلاق سيدنا النبي.
0: وهو قادر على إنفاذه
1: جيء به على رؤوس الخلائق يوم القيامة وخير من الحور العين ما شاء.
0: ما شاء الله
1: هذه مكافأة. ولذلك يا أستاذنا،
0: فمن عفى وأصلح فأجره
1: أيوة
0: على الله. شوف مصداقة للحديث يعني، أو الحديث مصداقة للآية.
1: نعم. ولذلك هنا ما قالش فأجره كذا الآية،
0: فما حددش الأجر.
1: ده بيذكرنا بإيه؟ بالصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي
0: وأنا أجزي به،
1: يعني خلاص ده موضوع عندي. كذلك فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ده عندي.
0: نعم.
1: وإبهام الأجر دليل على عظمته.
0: يعني قد يكون من يعفو هو قد تأثر بألا يعفو، وقد نازع نفسه نفسيا بكثير من الاضطرابات ومن التفكير ومن الأذى الذي يراه من الظالم، ولكنه يعفو لله. فالله هو وحده من يرى ما بداخله، ولذلك جعل المكافأة على قدر ما هو يعلم.
1: بالضبط، لأنه يحتاج إلى مجاهدة هنا.
0: مجاهدة ومكافحة قد لا يراها الناس.
1: بالضبط، لا يراها الناس، في منازعة نفسية فعلا.
0: في منازعة نفسية كبيرة جدا.
1: صراع شديد، يريد أن ينتصر لنفسه ويكبح جماح نفسه.
0: لله.
1: لله تعالى، وهذا ما علمنا إياه سيدنا رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام.
1: يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في عز القوة يوم فتح مكة.
0: هذا يوم المرحمة.
1: قال اذهبوا فأنتم العفو سامح. سامح.
0: نعم.
1: فما يجذب إليك ويجلب إليك من الأجر بالعفو أفضل بكثير من أن تثأر وتأخذ حقك بذراعك.
0: أنا أريد عند هذه النقطة أن أتوقف قليلا مع سعادتك وأنتهز فرصة وجودك معنا يعني كي نستفيد في هذه النقطة. يعني كثير من الناس يقولون أنتم تنصحون من ظلم أن يعفو، ولا تنصحون الظالم وتأخذون على يد الظالم. فكثير من الناس يظلمون، سواء في أكل الميراث، سواء في حياتهم الشخصية، يظلمون من أبنائهم، من آبائهم، يظلمون من إخوانهم. هذه أمور تكون صعبة على النفس، فكيف يعني نحث هؤلاء على كظم الغيظ وعلى يعني التماس الأجر من الله سبحانه وتعالى؟
1: طبعا نحن بين أمرين، الأمر الأول الفضل، والأمر الثاني العدل. أنا ممكن أخذ حقي ولا أعفو طالما أنا صاحب حق، ممكن أخذه عدلا وممكن أتركه فضلا. فخلينا على الفضل لأني ثوابه أعظم، والفضل مدرسة تعلم أو يتعلم فيها الظالم معنى الحلم ومعنى الرحمة ومعنى أداء الحقوق. يعني ممكن بالسلوك وبالعفو يصلح حال الظالم. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أوذي طبعا في مكة كثيرا وسلبت أمواله وظلم وجار عليه حتى أقاربه، أبو سفيان بن الحارث كان معروف جدا بأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعاد مرة أخرى إلى المدينة المنورة، هنا مثال عظيم يجب علينا أن نستمع إليه بإنصات من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام.
1: فسيدنا النبي لما فتح مكة خلاص يعني تمكن في مكة وخلاص هو الفاتح صلى الله عليه وسلم لمكة. فأبو سفيان بن الحارث ده ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما عرف أنه سيدنا النبي فتح مكة وخلاص قال أخذ أولادي وأترك مكة.
0: طبعا. لا مقام لي مع محمد.
1: بالضبط. فرآه سيدنا علي ابن أبي طالب إلى أين يا أبا سفيان بن الحارث؟ قال إلى الصحراء، أموت عريا وجوعا، فوالله لئن ظفر بمحمد لو مسكني محمد ليقطعني إربا إربا، لأنه عارف مستوى الجور والظلم الذي آذى من خلاله وبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: يعني توقع أن ينتقم الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه.
1: أيوة، شوف هنا بقى علم ده، هي أصلي هذا السرد وهذا وهذه المواقف لا تمر مرورا، ولكن يجب علينا أن نراجع أنفسنا. فلان ظلمك، قريبك حتى ظلمك، لا، علمه أنت بأخلاقك كيف يعود إلى ما عاد أو أعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله. فتعالى اذهب إلى محمد. سيدنا علي بيقول له يا أبا سفيان أخطأت، فوالله إن محمدا لأكرم الناس، هذه الأخلاق، وأحلم الناس وأرحم الناس، اذهب إلى محمد فسلم عليه بالنبوة، قل له السلام عليك يا محمد، وقل له قولة إخوة يوسف ليوسف، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، يعني احنا أسفين نعتذر لك. فبالفعل ذهب ووقف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد السلام عليك، تالله، رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. والسلام هنا مكارم أخلاق، عند رد السلام بالسلام مكارم أخلاق. تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا قال رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام؟
1: قال لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. هذا هو عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم به الدنيا معنى مكارم الأخلاق عملا وتطبيقا وفعلا.
0: نعم، يعني إذا نظرنا إلى أسماء الله الحسنى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال تخلقوا بأخلاق الله، فنجد في أسماء الله الحسنى الحكيم، العدل، الرقيب، وكلها أسماء، وأيضا العفو والكريم، فكلها أسماء. كيف نطبق هذه الأسماء في حياتنا ونتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى؟
1: طبعا نتخلق بأخلاق الله، أي نأتمر بما أمر الله به تعالى من مكارم الأخلاق.
0: نعرف،
1: نأتمر مثلا بالعفو زي ما احنا قلنا كده، وقال ربنا وأن تعفو والعفو، فأنا كده بالعفو تعلمت مكارم الأخلاق بأمر الله بالعفو.
0: نعم، وهو أيضا العدل،
1: والعدل كذلك، والحكيم كذلك،
0: يعني هو عدل وهو عفو.
1: أيوة، والرحيم.
0: والرحيم. فيمكن أن نأخذ بصفة العدل فنأخذ حقنا ولا نجور.
1: بالضبط.
0: ويمكن أن نأخذ بصفة العفو أو العفو.
1: نعم.
0: ونعفو عمن ظلمنا.
1: نعم.
0: وهذا هو
1: نعم.
0: عند الله سبحانه وتعالى. نعم. لأني حتى عندما أقتص لنفسي قد لا أقدر على أن أقتص بمثل ما عوقبت به.
1: نعم نعم.
0: من يعني قد أجور أو قد أكسر، فإذا أصبح له حق وهو لا يستطيع أن يأخذ هذا الحق، فأصبحت من مظلوم إلى ظالم.
1: نعم.
0: فانقلب الحال هكذا. دعنا فضيلتك نأخذ فاصلا ثم نعاود مرة أخرى.

0: قدم المتهل الشيخ علي الحسيني هذا الابتهال، ونرحب بكم معنا مرة أخرى في هذه الفترة الإسلام والحياة، ونتحدث عن مكارم الأخلاق مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. فضيلة الدكتور، يعني لا يسعنا في هذه الفترة إلا أن نتحدث عن جانب كبير نحن نئن منه، يعني معظمنا يئن منه، وهو جانب الشباب، سواء جانب الشباب أو الشابات. يعني نريد أن نوجه لهم رسالة في الحفاظ على مكارم الأخلاق والرجوع إلى الأخلاق الإسلامية، فإن طبقوها أخذوا أجر من عند الله، وأيضا نجحوا في مجتمعهم وأصبحوا قدوة لغيرهم. فالأخلاق ما أحوج الشباب إلى أن يتخلقوا بأخلاق رسول صلى الله عليه وسلم، نراها في الشارع، يعني حضرتك تلمسها، ونراها في حياتنا اليومية وفي بيوتنا. فكيف نوجه رسالة للشباب كي يتخلقوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عماد الأمة والأساس الذي تبنى عليه الشعوب؟
1: طبعا الشباب قلب المجتمع، قلب المجتمع، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله.
0: نعم،
1: إذا صلح الشباب صلح المجتمع كله. فبالشباب يتحضر ويتقدم هذا المجتمع، لأنه هذه الحضارة تنبعث من مكارم الأخلاق. فأقول للشباب من هذا المنبر الكريم، نحن ننشغل كثيرا يا ولدي بالحياة مع التقنية، بالشبكة العنكبوتية، ممكن نستقطب بالساعات والساعات. أريد منك أن تراجع نفسك وتسأل، ماذا استفدت؟ هل هناك فائدة حقيقية وحصاد؟ يعني جنيت شيئا من هذه الساعات على مواقع التواصل؟ هل استفدت من مواقع التواصل؟ فعلا في بعض المواقع مفيدة ومثمرة بالعلوم. أقول يا ولدي، حافظ على خلوتك، خلوتك مع الله، يعني راقب ربك في كل تصرفاتك، استفد من كل دقيقة تمضي. يعني الأمة تحتاج إليك، وطنك يحتاج إليك، المجتمع كله يحتاج إليك. تذكر دائما أن مكارم الأخلاق هي التي بنت أجيالا على العلم والحضارة.
0: نعم.
1: جابر بن حيان عالم الكيمياء،
0: نعم،
1: كيف بلغ هذه الرتبة في هذا العلم بمكارم الأخلاق؟ ابن الهيثم كيف بلغ هذه الرتبة في الرياضيات وفي الفيزياء بمكارم الأخلاق؟ ابن سينا في الطب، العلامة الغزالي، العلامة أبي حامد الغزالي، كيف بلغ هذه الرتبة في الفلسفة وفي علم الرقائق والأخلاق؟
0: حتى أخذ على عاتقه حينما رأى في عصره ما رأى أن يحيي الدين بإحياء علوم الدين.
1: بالضبط. ولذلك يا أستاذنا، قدر هؤلاء معنى الوقت. إحنا الآن في تحدي خطير، تحدي خطير، وهو السوشيال ميديا. يعني ممكن تجد أحد الشباب ينشغل وينغمس بالساعات، يقضي 5-6 ساعات وهو لا يدري، تفوته الصلاة
0: أمام هذا العدو.
1: وتفوته
0: العبادات. هذا هو عدو.
1: بالضبط. ما ممكن يسمع برنامج معين أو تدريب معين على اليوتيوب، في مهارة تقنية معينة، في تصميم موقع معين، في درس مثلا في مكارم الأخلاق من أحد العلماء الكبار، يسمع مثلا إلى بعض الآيات القرآنية، يتعلم القرآن من الشيخ الحصري مثلا. هذه محاسن السوشيال ميديا، لكن ضياع الوقت وإنهاك الوقت فيما لا يفيد، هذا سيسأل عنه هذا الشاب. وأقول من هذا المنبر، يا ولدي تعلم من الكبار معنى الوقت، عقارب الساعة الثانية التي تمضي لا تعود أبدا، فحاسب نفسك. لذلك كان أحد العلماء اسمه أبي عامر، قال له أحد الشباب، تعال نجلس نتسامر، تعال نحكي زي ما بيحصل بالليل على نواصي الطريق، وهذه السهرات التي تعطل وتدمر، حتى أنه هو الشاب أحيانا ينام قبل الفجر ويفوته، حتى تفوته صلاة الفجر.
0: نعم.
1: ولا يستيقظ مبكرا، رغم أن سيدنا النبي قال بورك لأمتي في بكورها، فينام النهار ويستيقظ الليل، وتفوته الصلوات وتفوته العبادات والخلوات وقراءة القرآن. أقول يا ولدي، سيدنا أبي عامر قال له أحد الناس: تعال نجلس نتسامر نحكي شوي زي ما بيحصل معانا. ماذا قال له؟ قال: أوقف الشمس. إيه أوقف الشمس؟ يعني وقف الزمن، أوقف الزمن ونعود معك. ثم تركه وانصرف. هذه هي القاعدة يا ولدي التي أناديك بها من هذا المنبر. حافظ على كل نفس تتنفسه، وأذكرك بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه هل عمل به، وعن ماله فيما أفناه. يعني إذن حتى الكسب الذي تنفق ماله، المال الذي تنفقه على المجالس التي الغير مرغوب فيها والإسراف في هذا المال في التدخين وفي المخدرات، احذر، احذر ذلك، فأنت قرة عين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالشباب.
1: بالضبط. فالفتوة فيك والعظمة فيك، وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة وبنى الحضارة بالشباب، بسيدنا الإمام علي بن أبي طالب وبغيره، وسيدنا أبو بكر وسيدنا، كل هذا يعني هذا الجيل الذي تخلق على مكارم الأخلاق، وسيدنا عثمان شب على مكارم الأخلاق، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، يعني رجال الأعمال الكبار في عهد النبوة تخلقوا منذ نعومة أظفارهم على مكارم الأخلاق، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعان بهم في بناء هذه الحضارة وبناء هذه الأمة. فأقول إذن يا ولدي، نحن الآن نعيش تحدي صارخ من السوشيال ميديا. ممكن تقول: لا يراني أبي. أقول لابني كده، لأن كل شاب أناديه الآن هو ولدي، فيجلس في خلوته في غرفته ويقول: أبي لا يراني. أقول له: احذر، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. ودائما أذكر ولدي الحبيب بقول الله تعالى: يستخفون من الناس
0: ولا يستخفون
1: من الله. ودي صفة من صفات من المنافقين. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يبقى هو شايفك ربنا. فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك. وكن دائما أذكرك يا ولدي، أذكرك يا ولدي، وأنا قلبي حاضر بكله وبكيانه كله، أذكرك إذا غلبت عليك نفسك ونحن في صراعات الحياة، الحياة التقنية والحياة الواقعية وأصدقاء السوء، أذكرك بسيدنا إبراهيم بن أدهم لما جاءه أحد الشباب وقال له إيه، قال: يا إمام، أنا عايز التزم واستقيم، أنا أعمل إيه؟ ماذا قال سيدنا إبراهيم ابن أدهم الولي الزاهد الورع؟ قال: خمسة أمور إذا قدرت عليها استقم. ده خطاب مفتوح لكل الشباب إلى يوم القيامة، لأن قواعد

0: برضي مال الله، يستطيع الله ويقدر أن يمنع ذلك عنك. إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال: كيف ذلك يا إمام؟ والرزق كله مكفول من الله تعالى. فسيدنا إبراهيم بن أدهم قال له إيه؟ فهل يجدر بك وأنت تعرف ذلك أن تعصيه؟ قال: لا يا إبراهيم، هات الثانية. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلتجد لك مكانا تعصيه فيه لا يراك فيه.
1: نعم،
0: طب هو هيستخبى يروح
1: الأرض خضوع
0: فين؟
1: لله.
0: هيستخبى يروح فين من ربنا؟ فلتجد لك مكانا تعصيه فيه لا يراك فيه. قال: كيف ذلك يا إمام؟ والله يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الحجر الأصم. فقال له: هل يجدر بك وأنت تعرف ذلك أن تعصيه؟ يعني أنت عارف أن ربنا شايفك وبتعصيه. قال: لا يا إبراهيم، هات الثالثة. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن بلاده، لا تسكن أرضها، شوف لك حتة تانية. طيب أروح فين؟
1: أعرف فين صح؟
0: هروح فين طيب؟
1: نعم.
0: قال: كيف ذلك يا إبراهيم والأرض كلها لله؟ قال: فهل يجدر بك وأنت تعرف ذلك أن تعصيه؟ قال: لا يا إبراهيم. هات الرابعة. قال: إذا أردت أن تعصي الله فقل لملك الموت إذا جاء ليقبض روحك: أخرني إلى أجل معلوم. يعني غششني إمتى؟ أجلي. هموت إمتى علشان استعد؟ لأن بعض الشباب ممكن يختار، أبقاهم الله وحفظ بهم البلاد والعباد، ممكن يغتر ويقول: أنا صغير في السن. زي ما احنا بنسمع أحيانا بعض الشباب يقول لك: ده أنا عيش حياتي. ويظن عيش حياتك، عيش حياتك بس فيما يرضي الله. الإسلام لم يحجر عليك، لم يحجر عليك من الترفيه، ولكن هذا الترفيه لابد وأن يقنن وأن يضبط بضوابط الشريعة، بضوابط مكارم الأخلاق. لا يعني أن تعيش حياتك يعني في معصية باتباع الهوى واتباع الشهوات. فماذا قال؟ قال له: إذا أردت أن تعصي الله فقل لملك الموت إذا جاء ليقبض روحك. قال: كيف ذلك يا إبراهيم؟ والله تعالى قال: فإذا جاء أجلهم لا
1: لا يستأخرون
0: يستأخرون
1: ساعة
0: ساعة.
1: ولا يستقدمون.
0: يعني قال له: لا، ما ينفعش، خليك جاهز يعني على طول. قال: فهل يجدر بك وأنت تعرف ذلك أن تعصيه؟ قال له: لا يا إبراهيم. هات الخامس. قال: إذا جاءك زبانية جهنم ليأخذوك إليها فقل لهم: أخروني اتركوني. فبكى، فبكى الشاب وعاد مستقيما ولم يلتفت إلى مثل هذه الأمور.
1: يعني ما أحوجنا إلى هذه المواعظ والرقائق التي يمكن أن تحول حياة الشاب من حياة الدعة والارتخاء والإهمال إلى حياة التقوى وحياة القدوة وحياة التقدم. ولكن نريد يعني أن نتحدث على الجانب الآخر، على أمراض القلوب التي هي ضد مكارم الأخلاق من الحقد والحسد والغيرة وغيرها. ولكن دعنا نأخذ فاصلا ثم نتحدث عن ذلك.
2: يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الخلق العظيم، تحية من مدنف جم الصبابة واله، صلى عليك الله، صلى عليك الله جل جلاله، صلى عليك الله جل جلاله، وحباك سابغ فضله ونواله، وصلى الله على سيدنا محمد.
1: نرحب بحضراتكم مرة أخرى في الإسلام والحياة، ونتحدث عن مكارم الأخلاق مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. فضيلة الدكتور، يعني كنا قبل الفاصل يعني نود الحديث عن الأخلاق المعاكسة، أمراض النفوس. نجد مثلا الحقد، الحسد، الغيرة وغيرها من أمراض القلوب الكثير والكثير، والتي يعني هذه هي تناقض مكارم الأخلاق. إذا لم يكن الإنسان على خلق فلا بد ألا يكون يعني معاكسا لهذه الخلق، يأتي الخلق الذميمة.

0: إذا لم يكن على خلق طيبة فلابد ألا يكون على خلق ذميمة.
1: وطبعا أستطيع أن أقول أن داخل كل إنسان في تكوينه مادة خام، مادة خام، هذه المادة الخام تصنع وهي السجية والفطرة، يا إما أوجهها صح يا إما أنحرف عنها، لأن الفطرة بطبعها وطبيعتها صافية من الحقد، صافية من الكدرات، صافية من الحسد، صافية
0: من
1: من
0: الكراهة
1: الأنا، وحب
0: والأنا
1: النفس،
0: وحب الذات.
1: مشكلة حب النفس بقى. فلذلك أنا أبدأ بتربية أو بالقضاء على هذه الأخلاق الذميمة بماذا؟ بتربية النفس، ونفس وما سواها فألهمها
0: فجورها
1: فجورها،
0: وتقواها.
1: فجورها ده حيمشيني شمال، وتقواها حمشي يمين على منهاج سيدنا رسول
0: عليه
1: الله
0: الصلاة والسلام.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: لذلك لازم الإنسان يربي قلبه، يربي قلبه على مكارم الأخلاق علشان ينقض هذه الحصون الواهمة، دي حصون واهمة، مساوئ الأخلاق ده وهم.
0: حصون
1: فعندما
0: واهمة.
1: حصون واهمة
0: نعم.
1: وواهية في نفس الوقت،
0: وواهية. نعم.
1: وهي بيت العنكبوت،
0: نعم.
1: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت
0: نعم،
1: لو
0: يعني هي
1: كانوا يعلمون،
0: مدمرة.
1: مدمرة، يعني توهمك بأنها حصن لكن تدخلها تجدها إيه؟ هينة
0: بيت
1: كبيت
0: خرب.
1: العنكبوت،
0: نعم.
1: بيت خرب. لذلك لازم أنا أراجع ضميري،
0: نعم.
1: أبص في المرآة، أنظر في مرآة نفسي. النظر في المرآة، إذا نظر أحدنا في المرآة ماذا يرى؟ يرى نفسه أم يرى غيره؟
0: يرى نفسه.
1: يرى نفسه،
0: نعم.
1: فإذا رأى غيره فهذا مغرور.
0: نعم.
1: حتى في العلم
0: نعم.
1: ممكن واحد يرى نفسه الإمام الشافعي، ليه؟ لأنه نظر في المرآة فتكبر فرأى غيره،
0: نعم.
1: لكن حقيقته ليس الإمام الشافعي. يبقى إذن لابد وأن أراجع نفسي، أستوقف نفسي دائما، أتدرج. أنا لو على النفس اللي هي النفس الشهوية مثلا، النفس الشهوية التي ترغب في الأهواء والشهوات، وتبص لفلان وتحقد وتتمنى ما في يده ولا تتمنى له ما في يده،
0: مع أنه لو تمنى ذلك لأتى إليه ما يتمناه لغيره.
1: سيأتيه. نعم، لأن سيدنا النبي قال كده: لا يؤمن أحدكم حتى يحب
0: أحب لأخيه
1: لأخيه
0: ما
1: ما
0: يحب
1: يحب
0: لنفسه.
1: لنفسه.
0: وحتى حينما يدعو لأخيه فالملك يقول له: ولك مثله.
1: بالضبط،
0: وإن شاء الله يعني دعاء الملك مقبول عند الله سبحانه وتعالى.
1: أيوه نعم. لذلك أتدرج، أخرج من النفس الشهوية والنفس الغضبية، لأن دي مشكلة النفس الغضبية، لأنها تتحكم بالانفعال، فالانفعال يحتاج إلى ضبط الانفعال. ضبط الانفعال بيكون بإيه؟ بذكر الله. الذين آمنوا
0: مطمئن
1: وتطمئن
0: القلوب.
1: قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر
0: بسم
1: الله
0: الله.
1: تطمئن القلوب.
0: وهذا يعني تكرار من الله في الاطمئنان، في أن لفظ الاطمئنان أتى بين الجملتين.
1: أيوة نعم نعم
0: فهذا تأكيد يعني من
1: أيوة
0: الله سبحانه وتعالى وراحة لنا.
1: أيوة. أتخلص أيضا من النفس الواهمة، في نفس اسمها النفس الواهمة، فيعني النفس الواهمة التي توهم صاحبها بأنه إيه؟ بأنه على خير، وأنه أحسن الناس، وأنه أتقى الناس، وأنه أفضل الناس. هذا أيضا يجعل الإنسان أو يجعل المرء ينظر إلى غيره باستحقار، وهذا غير مطلوب. ثم أصعد بالتربية لنفسي حتى أصعد إلى النفس العاقلة، النفس العاقلة على رتبة من الحسن التي يتعقل صاحبها حاله مع الله.
0: نعم.
1: وبعد كده يصل إلى النفس بالتربية، يصل إلى النفس الملكية
0: نعم. هل
1: وكأنه
0: هذه هي
1: يملك.
0: أنواع النفس؟
1: دي نعم أنواع النفس، يعني يوصل
0: أم
1: في
0: أنواع
1: الآخر
0: من النفس؟
1: أنواع النفس. ولذلك أجد المرحلة الأخيرة الملكية، كأنه
0: الملكية.
1: ملاك يمشي، هذا إلا ملك كريم. وبرضه في مراتب النفس، يعني دي أنواع، المراتب بقى اللي هي إيه؟ لازم أهذبها علشان أتخلص من الشوائب ومن الأنفس ومن الأخلاق الذميمة التي ذكرناها، الحسد والحقد، اللي هي النفس مثلا الأمارة بالسوء، احقد، دمر،
0: أظلم،
1: عطل،
0: اقتل.
1: اظلم، مثلا اقص على عاملك الذي يعمل تحت يدك، خذ المواريث، دي النفس الأمارة. يتدرج، احنا محتاجين بقى التربية هنا
0: والمجاهدة.
1: أو المجاهدة. المجاهدة هذه لابد وأن يصل فيها المرء للقلب. بعض الناس يخدو بالظاهر فقط فلا يرقى. وهذا يذكرني يا أستاذنا الحبيب بحبة اللوز. حبة اللوز أنا حتى أصل إلى لبها ماذا أفعل؟ أكسر القشر حتى أصل إلى اللب. هكذا الإنسان مع
0: يعني
1: نفسه
0: في كفاح
1: يتخلص من صفات النفس اللي هي القشر حتى يصل إلى اللب وهو القلب.
0: يعني التخلية
1: أيوة.
0: قبل التحلية كما يقولون يعني.
1: لذلك بعض الناس أكلوا القشر ورموا إيه اللب،
0: نعم
1: سابوا القلب يتعكر ويتكدر
0: نعم
1: شيئا فشيئا من الترقي للنفس اللوامة. أول ما يبدأ الإنسان يلوم نفسه، والله أنا حقدت على فلان، أنا ظلمت فلان، لازم أرضيه وعالج موقفي، يبدأ ضميره يأنبه يرقى.
0: هذه النقطة تحتاج إلى كثير أو إلى مزيد يعني
1: نعم
0: من إلقاء الضوء عليها، وهي مجاهدة النفس وأن يكون نفسه لوامة، بحيث إذا أخطأ، وكلنا خطأون يعني، إذا أخطأ يرجع بسرعة ويعتذر لمن ظلمه أو أخطأ في حقه، أو يرد إليه مظلمته، أو يعلي من شأنه أمام الناس الذين قد حقر من شأنه أمامهم، وهكذا. هذا
1: أيوة.
0: الأمر يحتاج إلى مزيد يعني
1: نعم،
0: من إلقاء الضوء.
1: ولذلك هو ده النفس اللوامة، دي بداية الاطمئنان،
0: بداية الاطمئنان.
1: بداية مراجعة النفس. إنما لو مستسلم يعني خلاص، قل من كان في الضلالة فليمدد
0: يمدد
1: له
0: له الرحمن.
1: الرحمن مد، ماشي وخلاص. لكن أول ما يبدأ يستوقف
0: يعني
1: نفسه
0: إذا مد الله للضلالة مرهون بأن يكون الإنسان في البداية هو في الضلال،
1: بالضبط.
0: يعني وليس كتب الله عليه أن يكون في الضلال منذ
1: بالضبط، هو
0: البداية.
1: يتمادى ويستغرق، لا يستوقف نفسه، إنما أول ما يستوقف نفسه يرقى. بداية الرقي اللي هو أنه يلوم نفسه. سيدنا عمر كان يلوم نفسه، ويحك يا عمر، ويضرب نفسه
0: لقد كنت عميرا وهكذا.
1: بالضبط. سيدنا عثمان يقول ألا ليتني أكون رمادا قبل أن يحاسبني ربي. كثير من حتى من التابعين يعني، ويحك يا يزيد، من يصلي عنك عند ربك بعد موتك، ومن يصوم عنك عند ربك بعد موتك، ومن يتصدق عنك عند ربك بعد موتك. ده أحد التابعين. فطبعا هذه المحاسبة، أني أنا أخلو مع الله وأسأل نفسي، أنا ظلمت فلان، أبدأ أراجع ضميري وعالج وأرد المظلمة، لأن هذا يسعد قلب سيدنا رسول الله
0: عليه
1: صلى
0: الصلاة
1: الله
0: والسلام.
1: عليه وسلم.
0: ويسعدنا أيضا حينما نلقى الله سبحانه وتعالى ونرى في صحائفنا هذه الأخلاق التي استوقفنا نفسنا وجاهدنا نفسنا حتى ننالها وحتى نطبقها في حياتنا. فيعني بالتأكيد الإنسان سيستبشر خيرا حينما يقف أمام الله ويرى هذا في الصحيفة.
1: ايوه بالضبط. ولذلك اول ما يبدا يلوم نفسه يا استاذنا خلاص يرقى الى النفس الملهمه.
0: النفس الملهمة.
1: الملهمه.
0: نعم.
1: فربنا سبحانه وتعالى يعني يلهم هذا القلب صاحب هذه النفس بفعل الخيرات، خلاص يقذف النور في قلبه.
0: نعم.
1: ودي نتيجه وليست مقدمه.
0: نعم.
1: لان كل نتيجه لها ايه؟
0: مقدمات.
1: مقدمه.
0: طبعا.
1: فالمقدمه هنا
0: نعم.
1: اني انا بدات الوم نفسي.
0: نعم.
1: اول ما ابدا الوم نفسي تدخل في رحمه الله، تدخل في رحمه الله يلهمك، يعني يعطيك البصيره. اتقوا فراسه المؤمن فانه يرى بنور الله.
0: يعني كل الناس، أو اصطلحنا على أن يكون لدينا 5 حواس، ولكن المؤمن له حاسة سادسة
1: ايوه
0: وهي الفراسة.
1: الفراسه. نعم
0: ولكنها لا تتأتى هكذا، لا يعني لا يخلق بها إلا أن يتخلق بها
1: بالضبط كده.
0: حتى يصل إليها، اللي هي حضرتك النفس الملهمة
1: ايوه
0: أو الملهمة،
1: نعم
0: والنفس التي ترتقي إلى مكارم الأخلاق، حتى يقذف الله سبحانه وتعالى في داخلها النور فترى بنور الله.
1: ايوه بالضبط كده.
0: نعم
1: وبعد ان
0: يعني إذا
1: تلهم
0: مكارم الأخلاق مقدمة
1: ايوه
0: لهذا النور
1: بالضبط
0: الذي هو النتيجة.
1: لهذه النتيجة. نعم اللي هي الإلهام، أن يلهمك الله سبحانه وتعالى نتيجة استقامة أخلاقك.
0: نعم.
1: أول ما النفس تستقيم مع الله ربنا بيديها بقى إيه؟ الأنوار، فإنه يرى بنور الله.
0: نعم.
1: فيرزق الفطنة ويرزق التصرف الدقيق والحسن، ويرقى شيئا فشيئا، يربي نفسه ويترك يتجرد عن الحسد
0: حتى
1: والبغضاء.
0: يكون متسامحا مع نفسه وراضيا
1: بالضبط.
0: بكل ما
1: أيوه.
0: يعني ما يحدث له،
1: ودي جاية فعلا في النفس.
0: وكل ذلك يؤدي به إلى عدم التوتر والقلق في الحياة.
1: أيوه
0: يعني يكون إنسانا طبيعيا
1: بالضبط،
0: ذا تفكير سليم وقرار موفق، لأنه لا يجد الشيطان مغلقا على أفكاره نتيجة القلق. لأن حينما يضطرب الإنسان ويأخذ الضيقة ويأخذ الغضب منهجا لحياته ينغلق.
1: أيوة نعم.
0: وينكفئ على نفسه، وهذا هو مدخل من مداخل الشيطان. فالشيطان لا يريد منا أن نكون في مكارم الأخلاق.
1: الشيطان ويعدكم الفقر
0: ويأمركم بالفحشاء يعني هذا هذه المداخل من الشيطان ما أحوج الشباب أن يعرفوها وأن يقفوا موقفا مع أنفسهم، حتى يندحر هذا الشيطان وحتى تندحر كل وساوسه أمامهم. فضيلة الأستاذ الدكتور، يعني كيف تتحول أزمة الأخلاق في المجتمعات إلى السبب الخفي لانهيار الأمم وسقوط الدول بغض النظر عن قوتها الاقتصادية أو العسكرية؟ يعني مكارم الأخلاق أخذتنا من الجانب الفردي إلى الجانب الجماعي، فإذا كان كل أعضاء الدولة كلهم على مكارم أخلاق واحدة واستقامة واحدة، فكيف يعني يكون حال الدولة
1: طبعا
0: المجتمع؟
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهب.
0: ذهب. نعم.
1: فإحنا ناخذ بالنا من الحتة دي. إحنا بنقول أفراد، ويعني الجزئيات تبني الكليات.
0: نعم.
1: زي الجسد، الجسد عبارة عن أعضاء وحواس، كل حاسة على حدة بتكمل الحاسة التانية. السمع يكمل دور معين يصل به الإنسان إلى الإدراك، يعطي إشارة مثلا للمخ، والبصر له رسالة، والذراع له رسالة، والقدم لها رسالة، يبقى كل مجموع فيه صورة كلية اسمها جسد الإنسان. جسد الإنسان أنا أشبهه بالمجتمع والوطن. يبقى الأفراد الجزئيات بيكونوا المجتمع أو الوطن الكلي. تتحول تتسع الصورة من الفرد، فرد حسن مع فرد حسن مع فرد حسن، إذن مجتمع إيه؟ حسن على مكارم الأخلاق.
0: نعم.
1: وقد بنيت الحضارات على مكارم الأخلاق. فأقول يا ولدي يا شباب هذه الأمة، لا تستقيم الحياة ولا يستقر الكون إلا على مكارم الأخلاق. حتى في التعامل مع الحيوان ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرار الحيوان بمكارم الأخلاق.
0: نعم فضيلة الدكتور محمد الدايم الجندي، يعني الوقت قد داهمنا وقد وصلنا إلى نهاية هذه الفترة، ولكن في عجالة سريعة نريد من حضرتك رسالة يعني موجزة ودعاء يعقبها دعاء للأمة، يعني حتى تستقيم الأخلاق وبالشفاء للمرضى وبقضاء الحوائج عن ذوي الحاجات، فنريد من حضرتك في عجالة يعني هذا الأمر.
1: أقول من هذا المنبر الكريم الشريف، منبر إذاعة القرآن الكريم، نصيحة خلاصة القول: حافظوا على رسول الله في قلوبكم.
0: نعم.
1: فبالمحافظة على رسول الله في قلوبنا تستقيم الحياة.
0: نعم.
1: الحفاظ على سيدنا النبي بالاقتداء بسلوكه وأخلاقه، إزاي كان في بيته، إزاي كان مع زوجته، إزاي كان في الشارع، إزاي كان حافظوا على رسول الله في قلوبكم اقتفاء واقتداء وقدوة وتأسيا. بالحفاظ على سيدنا النبي خلاص الحياة نعم. تستقيم وتستقر. وأختم هذا اللقاء الشريف بأن أرفع ونرفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك قلت في كتابك الكريم: أدعوني أستجب لكم. وقلت في كتابك الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقلت في كتابك الكريم: فادعوا الله مخلصين له الدين. وها نحن يا ربنا ندعوك بأسمائك وصفاتك أن تصلي على مولانا محمد وعلى آله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا حي يا قيوم. وقفنا ببابك، وقفنا على أعتاب بابك أذلاء، اعترفنا بين يديك بضعفنا، فمن للضعيف إلا القوي، وأنت القوي يا الله. فقراؤك بين يديك، فمن للفقير إلا الغني، وأنت الغني يا الله. انكسرنا بين يديك، فمن للكسير إلا الجبار، وأنت الجبار يا الله، اشفي مرضانا وتقبل منا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إلى هنا إخوتنا في رحاب الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الفترة والتي تحدثنا فيها عن مكارم الأخلاق مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. شكرا لحضرتك وعلى وقتك وأثقلنا عليك.
1: بارك الله فيكم أبدا.
0: كما يعني الشكر موصول لفريق عمل هذه الفترة، توفيق المعدوي من الهندسة الإذاعية، ومنى عثمان من أسرة الإعداد، وأحمد عثمان من صفحة الإذاعة المصرية على الفيسبوك، ونشكر أيضا الزميل علي عبد العال من أسرة الإخراج، والإشراف العام للزميل إسماعيل ديودار. كنت معكم من أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري، ترتيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. يبدأ الترتيل من الآية 19 من سورة محمد. الآن يقدم لها الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 19 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآية 8 من سورة الحجرات برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قرأ الدوري بإدغام الراء وإظهارها هكذا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. قرأ الدوري بإمالة الألف قبل الراء المكسورة في أدبارهم، وقرأ قوله تعالى: الشيطان سول لهم وأملى لهم، قرأ بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء ماضيا مبنيا للمجهول، ونائب الفاعل ضمير الشيطان على معنى مد لهم في الأماني حتى استغرقوا في الشهوات هكذا.

الشيطان سول لهم وأملي لهم. قوله تعالى: والله يعلم إسرارهم. قرأ الدوري بفتح الهمزة وهو جمع سر، هكذا: والله يعلم أسرارهم. قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. سهل الدوري الهمزة من ها أنتم على المد والقصر، هكذا:

تدعون. ومن سورة الفتح قوله تعالى: عليهم دائرة السوء. قرأ الدوري بضم السين ممدودة بمعنى الضرر والعذاب والبلاء، وهو الموضع الثاني فقط. هكذا: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. قرأ الدوري بياء الغيبة في الأفعال الأربعة على الإخبار. هكذا:

0: تعالى ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. قرأ النوري بياء الغيب هكذا: وكان الله بما يعملون بصيرا. ومن سورة الحجرات قوله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قلل الدوري لفظ التقوى هكذا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما

بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم

ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق،

بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعنا إخوتنا في رحاب الإيمان إلى هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري ترتيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي رتل علينا بدءا من الآية 19 من سورة محمد وحتى الآية 8 من سورة الحجرات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، والتي أعدها الزميل خالد قنديل، ومعكم في قراءتها توفيق المعداوي من هندسة الهواء، والدكتور علاء عرابي من أسرة المذيعين. أخوة الإيمان، إن جبر الخواطر خلق إسلامي عظيم يدل على سمو نفس وسلامة صدر ورجاحة عقل. يجبر المسلم فيه نفوسا كسرت وقلوبا فطرت وأجساما أرهقت، فما أجمل هذه العبادة وما أعظم أثرها. ومما يعطي مصطلح جبر الخواطر جمالا أن الجبر كلمة مأخوذة من أسماء الله الحسنى، وهو الجبار. وهذا الاسم بمعناه الرائع يطمئن القلب ويريح النفس، فهو سبحانه الذي يجبر النفوس المنكسرة، ويجبر المرض بالصحة، ويجبر الخوف والحزن بالأمن والاطمئنان. فهو جبار متصف سبحانه بكثرة جبره حوائج الخلائق. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان جبر الخاطر وأثره في الدنيا والآخرة. جاء فيه إن خلق جبر الخواطر من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام وحث عليها، ولقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تطيبا للنفوس وجبرا للخواطر، وكان صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى في جبر الخواطر، فكان عليه الصلاة والسلام يقضي حوائج الناس ويستمع لشكواهم بتواضع شديد. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها. وقد شملت عبادة جبر الخواطر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جميع أطياف المجتمع، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. وقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخلق العظيم عبادة جليلة يثاب عليها المسلم وتدفع عنه الأذى، بل إنه صلى الله عليه وسلم دعا إلى الوقاية من النار بجبر الخواطر. فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. كما أن جبر خاطر الناس وخاصة الفئات غير القادرة قد يكون سببا في دخول الجنة. فعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس.

0: في الدنيا وأجازيهم. فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة. فهذا الرجل قد جبر خواطر المدينين والمعسرين وتجاوز عنهم، فكان الجزاء من جنس العمل، وأصبح جبر الخواطر طريقة له أو طريقه إلى الجنة. إخوة الإيمان، ما أحوجنا إلى مواساة الناس والتخفيف عنهم وتطيب خاطرهم، فإن جبر خاطر أصحاب هذه الفئات الضعيفة وهذه القلوب المنكسرة سبيل وطريق إلى محبة الله سبحانه وتعالى.
1: يحنو علي بعطف ذي

0: إلى هنا أخوتنا في رحاب الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله. ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر وأستاذ البلاغة القرآنية. أهلا بك.
3: أهلا وسهلا.
2: تعرضنا في الحلقة السابقة لأسلوب الاعتراض في القرآن الكريم على اعتباره من مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم، وقلنا إن ابن جني هذا اللغوي المعروف، عبقري اللغة كما يقال، قال إنه يمثل شجاعة العربية. في هذه الحلقة نتناول أمثلة، ونبدأ بالآية 24 من سورة البقرة التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحقيقة كانت هذه الآية الكريمة هي السبب الذي فتح لي باب النظر في أسلوب الاعتراض في القرآن الكريم، وجعلني أتتبع مواقع هذا الأسلوب في الكتاب العزيز، وكنت أحسب أنها ستكون 100 موضع أو 200 موضع أو 300، فإذا بها تقترب من 1000، بالضبط 1000 إلا 3 مواضع. فصدق علي قول الشاعر، قول أبي الطيب المتنبي: يشمر للج عن ساقيه ويغمره الموج في الساحل. يعني الإنسان يشعر بنشاط كبير، فإذا به حينما يطلع على الحقائق يجد أن الباب واسع وأن البحر محيط وأنك أنجو بنفسك. هذه الآية تتحدث عن إعجاز القرآن الكريم، وهي عبارة عن أسلوب شرط مكون من إن الشرطية فإن، وجملة فعل الشرط لم تفعلوا، وجملة جواب الشرط وهي قوله فاتقوا النار. هذا هو أصل بناء الجملة. ولكن لوحظ أنه جاءت جملة في جوف هذه الجملة معترضة بين أجزائها، وهي قوله ولن تفعلوا. أولا، فإن لم تفعلوا لم يتم المعنى، ولن تفعلوا إلى الآن لم يتم المعنى، ولا يتم المعنى إلا بجواب الشرط وهو قوله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يعني أن جملة الاعتراض التي وقعت في جوف هذه الآية، والتي طال بها هذا السياق وامتد، تفيد التشويق، التشويق إلى معرفة جواب الشرط، لأن جواب الشرط لم يذكر بعد، والنفوس في شوق وترقب إلى سماعه. لا شك أنك حين تأتي بالأمر المهم وتضعه في وسط الجملة وتضعه تضعه في الموضع الذي لا ينتظر أن يأتي فيه، لا شك أنها، وتقطع بها السياق، لا شك أن هذا يحدث توقفا في ذهن السامع ويقول له تنبه، ها هنا أمر مهم قبل أن أكمل لك الجملة. ما هو هذا الأمر المهم؟ هو ثبوت المعجزة والتحدي في قوله ولن تفعلوا، لأن هذا حكم على الغيب وحكم على غيب الزمن المستقبل، والقرآن الكريم كان يمكن أن يأتي بهذا الحكم بعد تمام الجملة، كما كان يرى سيد ابن عباس رضي الله عنه ويقول إن أصل بناء الجملة فإن لم تفعلوا فاتقوا النار ولن تفعلوا. لكن لاحظ أنه لو تأخرت جملة ولن تفعلوا، كما يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو حبر الأمة، لو تأخرت لما كان هناك
2: هذا الأثر يعني.
3: هذا الأثر والتشوق وجذب النظر وجذب الانتباه للسامع وللقارئ. لا شك أن جملة ولن تفعلوا حققت المعجزة، قطعت الانتباه، أفادت التشويق، وهذه كلها معان مطلوبة ومعان مهمة جدا. قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وضع المشركين بين أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول احتمال أن يأتوا بمثل سورة من القرآن، والأمر الثاني عدم هذا الاحتمال أو عدم قدرتهم على هذا الإتيان. القرآن سكت عن الاحتمال الأول تماما فقال إذا فعلتم فكذا وكذا، لا، قال فإن لم تفعلوا مباشرة، وجعل الاحتمال الأول وهو مقدرتهم على الإتيان بمثل الصورة أمرا مسكوتا عنه، وإنما الكلام في عدم مقدرتهم على الفعل. جواب الشرط فاتقوا النار يعني ليس أمرا سهلا، يعني أنكم إذا استجبتم لأمر الله ورسوله وتبين لكم أن القرآن معجز وأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه معجزته وهي القرآن الكريم، إذا تبين لكم ذلك يترتب على ذلك أمر جليل جدا وهو اتقاء النار وهو دخول الجنة وهو بعدكم عن العذاب يوم القيامة. هذا أمر مهم جدا في هذه الآية الكريمة التي استفتحت أسلوب الاعتراض في القرآن الكريم،
2: والتي أبانت إلى حد كبير كيف أكد الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن لا يستطيعون أن يأتوا بمثله يعني، وهذا هو المقصود أو المعنى يعني.
3: الحكم على غيب المستقبل هذا ضرب من ضروب إعجاز القرآن الكريم، أنه حكم على العالم كله على العرب والعجم بالعجز المطبق عن أن يأتوا بمثل أقصر سورة وهي سورة إنا أعطيناك الكوثر، حكم عليهم بالعجز المطبق وهم أرباب الفصاحة وأرباب البيان وهم الذين يجعلون للبلاغة والبيان والشعر أسواقا كسوق عكاظ وسوق ذي المجنة إلى آخره. لا شك أن القرآن الكريم حينما أعجزهم في الأمر الذي برعوا فيه والذي اشتهروا به لا شك أن هذا أمر مهم جدا، ولذلك كانت جملة ولن تفعلوا في التي قطعت سياق الكلام كانت هذه جملة مهمة جدا تقول لك تنبه، ها هنا أمر مهم جدا وهو القطع والجزم بعدم فعل البشر وعدم طاقتهم أن يأتوا بمثل القرآن.
2: كان هذا مثالا على أسلوب الاعتراض في القرآن الكريم، بل هو أول مثال في القرآن الكريم. في الحلقة القادمة نتناول مثالا آخر من أسلوب الاعتراض على اعتباره لونا من ألوان إعجاز القرآن الكريم. في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر وأستاذ البلاغة القرآنية، ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحج، يتلو علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة الحج تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
3: الصلاة والسلام عليك يا سيدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إلى حضراتكم. هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. وعن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وحدث عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم مرة واحدة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أخوتنا في رحاب الإيمان، بمشيئة الله تعالى في حوالي 10:15 من مساء الليلة تستمعون إلى أمسية دينية سجلت من مسجد الشيخ محمود شلتوت بقرية محمود شلتوت بالعمرية بمحافظة الإسكندرية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وفيها كلمتين، الكلمة الأولى من الشيخ أحمد عبد الحميد والشيخ سعد شحاتة من علماء الأزهر الشريف، وتختتم الأمسية بابتهالات ومدائح نبوية من المبتهل الشيخ عثمان هلال. يقدم لنا الأمسية الزميل النبوي أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لك أنت يا ربي ولا ولد.
1: قدم المتاهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا ما يتيسر من سورتي التوبة ويونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يتفق

ولو يعجل الله للناس الشر

0: ليه؟ أفلا تعقلون؟ صدق الله العظيم.
1: من سورتي التوبة ويونس تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أذن بصلاة المغرب، رفع الأذان الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 9:18. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ شيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما يتيسر من سورتي صاد والزمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي صاد والزمر تلا علينا القارئ شيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل أخوتنا في رحاب الإيمان تستمعون إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش، ترتيل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ويبدأ الترتيل من الآية 41 من سورة الإسراء. الآن يقدم لها الدكتور عبد الكريم صالح.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع من الآية 41 من سورة الإسراء إلى الآية 96 من نفس السورة المباركة، وفيما يلي بيان بعض القراءات. قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون. قرأ ورش كما تقولون بتاء الخطاب، مراعاة لحكاية ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لكم، أي قل يا محمد للذين أشركوا لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ثم قال الله مستأنفا بتنزيه نفسه لا على مخاطبتهم سبحانه وتعالى عما يقولون، فيقرأ هكذا:

قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع، قرأ ورش: يسبح له السماوات السبع بياء التذكير، نظرا لأن الفاعل مؤنث مجازي فالتذكير جائز، فيقرأ هكذا: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. قوله تعالى: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قرأ ورش: أإنا بتسهيل الهمزة الثانية في هذه الكلمة، وأما الكلمة الأخرى إنا لمبعوثون قرأها بهمزة مكسورة على الإخبار، فيقرأ هكذا:

0: خلقا جديدا. قوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قرأ ورش: النبيين، بالهمز مع تثليث البدل، وقراءة الهمز على الأصل لأنه من النبأ الذي هو الخبر، لأن النبي مخبر عن الله عز وجل، أي مخبر عنه بالوحي. قوله تعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قرأ ورش: ورجلك، بإسكان الجيم مع القلقلة، على أنه اسم جمع لراجل، فيقرأ هكذا: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. قوله تعالى: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. قرأ ورش: خلفك، بفتح الخاء وإسكان اللام من غير ألف، وخلفك وخلافك لغتان، فيقرأ هكذا: ولا يلبثون خلفك إلا قليلا. قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قرأ ورش: حتى تفجر، بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة، مضارع فجر، ووجه التضعيف الدلالة على تكثير الينبوع أو العيون، وذلك أنهم سألوه كثرة الانفجار من الينبوع كأنه يتفجر مرة بعد مرة. ومما تجدر الإشارة إليه أن القراء أجمعوا على تشديد فتفجر الأنهار، وهناك ظواهر قرائية لا يسع المقام ذكرها ستظهر أثناء التلاوة المباركة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

إن لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم

مبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم.

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض

داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل

أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم

تفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة.

يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا

وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من

على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح

مثله لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل

أؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو

0: برواية ورش رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 41 من سورة الإسراء وحتى الآية 96 من نفس السورة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن إلى هذا الحديث للدكتور محمد الطيب النجار حول إعجاز القرآن الكريم، وقد أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. للقرآن الكريم آياته التالدة ومعجزاته الخالدة، فهو الذكر الحكيم، وهو حبل الله المتين، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي تحدى بلاغة العرب وفصاحتهم فانحنت البلاغة والفصاحة خاشعة إليه وتضاءلت جميعها بين يديه، وهو قانون السماء المعجز الذي لم ينقطع إعجازه بانقطاع الوحي وانقضاء عهد الرسالة المحمدية، بل لا يزال يتجدد إعجازه كلما استنارت عقول الناس واتسعت مداركهم، وتتكشف من إعجازه نواح عديدة كلما وصل الناس إلى اكتشافات جديدة، حتى لكأن القرآن الكريم مرآة تتركز فيها حضارة الإنسانية في مختلف الأزمان والعصور. ولقد ظهر إعجاز القرآن الكريم في كثير من الآيات التي أخبر فيها عن حقائق كانت مجهولة لدى العالم حينما أنزل الله القرآن على رسوله، فلما ازدهر العلم وكشف عن المكنون من الحقائق تبين أن القرآن قد أشار إليها ووصل إلى وجه الحق فيها، وكان في ذلك أقوى البراهين على أن هذا الكلام كلام رب العالمين وأنه نزل من لدن العليم الخبير. ونحن الآن أمام آية قرآنية أشارت إلى معان دقيقة لم يكتشفها العلم إلا بعد قرون طويلة من نزول القرآن الكريم، وحينما تأكدت تلك الحقائق العلمية ورآها المسلمون مطابقة لما نزل منذ مئات الأعوام على نبيهم الكريم ازدادوا إيمانا على إيمانهم. وهذه الآية هي قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. فحينما نزلت هذه الآية كان الناس حينئذ يجهلون كروية الأرض ودورانها حول الشمس، ويعتقدون أن الشمس إذا غربت أظلم الكون كله، وإذا أشرقت أضاء الكون كله. ولذا قال المفسرون عن المشرقين إنهما مشرق الشتاء ومشرق الصيف، لأن الشمس في الشتاء تشرق من اتجاه خاص في الأفق، وفي الصيف تشرق من اتجاه مخالف. وكذلك الأمر بالنسبة للمغربين، فقد قالوا إنهما مغرب الشتاء ومغرب الصيف. ولكن بعد أن اكتشفت كروية الأرض ودورانها حول الشمس، وتبين أن الشمس إذا أشرقت في بلد كالقاهرة تكون قد غربت في نفس اللحظة في بلد آخر، وإذا غربت في القاهرة تكون قد أشرقت في نفس اللحظة في بلد آخر من أرض الله الواسعة. بعد أن كشف العلم ذلك، يصبح مشرقنا مغربا لغيرنا ومغربنا مشرقا لغيرنا، فهما إذا مشرقان ومغربان. وبتعدد البلاد واختلاف الأوقات التي تشرق فيها الشمس وتغرب، إذ أنها في كل دقيقة تشرق في مكان وتغرب في مكان آخر، يصبح هناك مشارق ومغارب. وهكذا يتجلى لنا إعجاز القرآن على تطاول الأزمان ومرور الأيام. فتعاليت يا رب المشرقين ورب المغربين، وتباركت يا رب المشارق والمغارب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حدثنا الدكتور محمد الطيب النجار تحت عنوان إعجاز القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة البقرة يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

منها. واتقوا الله لعلكم تفلحون.

0: يجي الله الله الله أكبر الله أكبر.
1: الله الله يا رب يا رب يا رب.

Flamengo.

الله اكبر، اللهم صل على النبي. الله اكبر.

والفتنة أشد من القتل.

0: حقيقي.
1: الله اكبر.
0: صلى الله عليه وسلم.

아니 그래만

0: الشهر الحرام بالشهر الحرام.
1: الله الله الله أكبر.
0: والحرمات قصار

صلى على النبي.

0: الله أكبر الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: صلى على النبي.
1: فإن

اللهم صل على النبي.

0: الله اكبر.
1: اللهم صل على النبي.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، في حوالي 10:15 من مساء الليلة تستمعون إلى أمسية دينية من مسجد محمود شلتوت بقرية العامرية بمحافظة الإسكندرية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني وكلمتين من الشيخ أحمد عبد الحميد والشيخ سعد شحاتة من علماء الأزهر الشريف، وتستمعون إلى ابتهالات من المتهل الشيخ عثمان هلال. الأمسية يقدمها الزميل النبوي أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال.
1: قدم المتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أذان العشاء.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هكذا أخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العشاء، رفع الأذان الشيخ محمد صديق المنشاوي، صلاة الفجر يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 4:15، وتشرق الشمس بإذن ربها في 6:13. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الصف يتلو علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.

0: وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: من سورة الصف تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
5: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا إخوة الإيمان أن يكون معنا فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. موضوع هذه الحلقة مواصلة الحديث عن مجاهدة النفس. ضيفنا الكريم، إن مجاهدة النفس هي دأب الصالحين وطريق العارفين بالله. نود أن نتساءل، هل المجاهدة تنتهي؟ بمعنى، هل لها مدة زمنية معينة أم أنها تستمر ما استمرت الحياة؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن الحق سبحانه وتعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب، أي كلما انتهيت من عبادة ومن طاعة ومن عمل خير فابدأ في طاعة جديدة. كلما انتهيت من قراءة القرآن وتدبرت معانيه وفهمت ما فيه ابدأ في ختمة جديدة. كلما انتهيت من استغفار ابدأ في طاعة جديدة كالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وهذا معناه أن الطاعة لا تتوقف، وأن مجاهدة النفس لا تنتهي. ولذلك نقل الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه وأرضاه عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه أن الإنسان كلما جاهد نفسه وغلبها نازعت وطلبت منه الشهوات، كلما انتصرت عليها وكلما قاومتها هي تقاومك أيضا لتعود أيها الإنسان إلى المجاهدة من جديد كأنك لم تجاهد، أي كأنك في معركة مع هذه النفس، وهي أعدى الأعداء وهي العدو الأول. فمن انتصر على نفسه انتصر على كل شيء، وانتصر على أعدائه وهزم الشيطان. فكلما قاومتها قاومتك لتعود إلى المجاهدة من جديد مرة ثانية وسالسة ورابعة. لماذا؟ لكي يكتب الله لك ثوابا جديدا دائما لا ينقطع ولا ينتهي. فمجاهدة النفس لا تنتهي، وكلما جاهدت نفسك وعادت من جديد لتطلب منك المعصية أو لتطلب منك فعل الذنب فلا تمل ولا تيأس ولا تعتقد أنك في الطريق الخطأ، لا، أنت في الطريق الصحيح. ما عليك إلا أن تجاهد نفسك وأن تستعين عليها بربك سبحانه وتعالى، أن تطلب العون والمدد من الله: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والبداية في هذه المجاهدة تحتاج منك إلى صدق وإخلاص. ولذلك يقول شيخنا ابن عجيبة في إيقاظ الهمم: لا بد للمريد أو للعبد في أول طريقه من مجاهدة وصدق، فمن أشرقت بدايته أشرقت نهايته. إذا كانت البداية فيها إرادة وفيها عزيمة وفيها قوة، كذلك تكون النهاية. لكن إذا كانت البداية ضعيفة، لا ترقى إلى الهمة العالية، فكذلك ستكون النهاية. من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. وهذه علامات بينها لنا أهل الله لنعرف الطريق إلى الله. فقد قالوا إن الغاية من مجاهدة النفس حصول النجاة، قد أفلح من زكاها، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا تعتقد أن الغاية من مجاهدة النفس ومن تزكية النفس أن تكون من الأولياء الكبار، أو أن تصل إلى درجة القرب من الله سبحانه وتعالى، إلى درجة القرب العالية، وإنما المقصود والغاية نجاتك، أن تنجو بنفسك. والغاية من مجاهدة النفس هو تطهير النفس الأمارة بالسوء، وأن تبدل الصفات الزميمة إلى صفات حميدة. وما هذه النفس؟ النفس هي اللطيفة الربانية المدركة التي تميز الأشياء، المدعى في الإنسان. فإذا تعلقت بمعالي الأمور وارتقت سميت عقلا، وإذا جنحت إلى الذنوب والمعاصي وهذه الأمور الدنيئة سميت نفسا، وإذا شرفت على الصفاء والنقاء والطاعة والعبادة والرقي سميت روحا، وبتقلبها بين الروح والنفس تسمى قلبا. ونحن قلنا قبل ذلك أن الأنوار هي جنود للقلب، وهذه الأنوار هي نتيجة من الطاعة، يعني هي ثمرة الطاعة. ثمرة الطاعة هذه الأنوار، هذه الأنوار هي جنود للقلب تحميه. وثمرة المعصية أو نتيجة المعصية أو عاقبة المعصية ظلمات في النفس، هذه الظلمات هي جنود للنفس تدافع عن النفس. فأصبح القلب والنفس في صراع، القلب يدافع بجنوده وهي جنود الأنوار عن هذا القلب ويحميه، وكذلك النفس بهذه الظلمات تدافع عن ذاتها وتدافع عن ظلماتها. فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار، فتفوقت جنود الأنوار على جنود الظلمات، فانتصر القلب على النفس وانتصرت الأنوار على الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من الذي يخرجهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لطاعته وأن يهدينا لمحبته.
5: أيها الأحباب، إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. نسأل الله عز وجل أن ينصر عباده المؤمنين أثناء مجاهدتهم لأنفسهم. أيها الأحباب، نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومع سورة النور، بدءا من الآية 53 من هذه السورة الكريمة.
3: إخوة الإيمان، هيا بنا نفتح كتاب الله على هذه الآية ونردد خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن
1: قل لا تقسموا

0: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
1: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

0: بعد خوفهم أمنا
1: يعبدونني لا يشركون بي شيئا
0: يعبدونني لا يشركون بي شيئا
1: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
0: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون

0: ومأواهم النار
1: ومأواهم النار.

0: صدق الله العظيم.
1: أيها الأخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 57 من سورة النور،
2: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
1: جهد أيمانهم،
2: مجتهدين في الحلف بأغلظها وأوكدها.
1: طاعة معروفة،
2: طاعتكم طاعة معروفة باللسان.
1: ما حمل،
2: ما أمر به من التبليغ.
1: ما حملتم،
2: ما أمرتم به من الطاعة والانقياد.
1: معجزين،
2: فائتين من عذابنا بالهرب. أيها الأخوة المؤمنون، ونتناول مع حضراتكم اليوم مرة أخرى حكم الابتداء في القرآن الكريم.
1: لو لاحظتم معي إخوة الإسلام بداية هذه التلاوة، فنجد أن استهلالها بقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون.
2: هذه البداية إخوة الإيمان والإسلام، فضلا عن أنها بداية على رأس آية، أي بداية جديدة لآية جديدة، فضلا عن ذلك فهي بداية طيبة، لأنها ليس فيها تغيير للمعنى وليس فيها مخالفة لبداية القراءة.
1: وجاء قوله تعالى قل لا تقسموا مكملا لبقية الآية، فهنا نلاحظ أننا فهمنا قول المشركين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، فجاء رد القرآن قل لا تقسموا، وجاءت الآية طاعة معروفة مكملة لما قبلها.
2: ومعنى ذلك أنه يستحب للقارئ إذا ابتدأ أو استأنف قراءته بعد وقف أن يبتدئ بما يفهم معناه، وألا يكون الابتداء مغيرا للمعنى

0: ويجب على القارئ أن يلاحظ المعنى حال قراءته وأن يفهم ما يقرأه. فإذا انقطع نفسه اضطراريا فيجب أن يختار وقفا معقولا، كما يستحب له الابتداء بالرجوع إلى ما قبل انقطاع النفس حتى يصل الكلام بعضه ببعض، وحتى لا يوهم خلاف المعنى المقصود.
1: أي الأخوة المؤمنون، غدا إن شاء الله نستكمل مع حضراتكم هذا الحكم، فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحجرات، يتلو علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: down.
1: فضلا من الله.

0: منكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم.
1: من سورة الحجرات تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ومضة تفسيرية.
1: أستشف الجمال من عفة الحرف ومن روعة الكلام المنزل.
0: ما معنى الحروف المقطعة في مفتتح سورة الشورى؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هاتان الآيتان الكريمتان اللتان ابتدأ الله سبحانه وتعالى بهما سورة الشورى، وهما قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف. في الحقيقة قال بعض العلماء من المفسرين: هما اسمان للسورة الكريمة، ولذلك فصل في الخط وعد آيتين، وقيل هما اسم واحد وآية واحدة، والفصل بينهما ليناسب مفتتح سائر الحواميم قبلها وبعدها، حيث رسم مستقلا في السور المفتتحة بحروف الهجاء. وقيل إن أجزاءهما أسماء لحروف هجائية، والمراد بها تحدي العرب بأن يأتوا بسورة مثله، لأنه مؤلف من كلمات ذات حروف هجائية مثلما يتكلمون وينطقون، فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين. وقيل غير ذلك. وهنا نقول أيضا إن الحروف المقطعة في القرآن الكريم بدون تكرار هي 14 حرفا مجموعة، في قول الناظم: صله سحيرا من قطعك. ولذلك نقول إذا أردنا أن نكون جملة من هذه الحروف المقطعة فهي تعطي لنا معنى نص حكيم قاطع له سر، وكأن الله تعالى أراد أن يلفت أنظارنا إلى عظم هذا الكتاب وإلى احتوائه على نفس حروف الهجاء التي ينطق بها العرب، وفيه ما فيه من التحدي والإعجاز. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: ساعتنا الآن 10:00.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
6: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
7: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: توفي ابن أخي عن أم وأختين شقيقتين وأعمام وعمات، فمن يرث ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية نشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
9: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم في آية الكلالة الثانية: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وبعد، فإن علم المواريث اختص من بين سائر العلوم الشرعية الأخرى بأن أحكامه موينت بيانا تفصيليا عن الله في كتابه، بحيث لم يترك هذا المجال لأحد بالإضافة أو الزيادة أو التغيير أو الاجتهاد أو النقصان. وما على المؤمن إلا أن يكون وقافا منفذا متبعا لما بينه الله في كتابه، فإن كان كذلك عاش سعيدا في دنياه، وكان من أهل الجنة في أخراه، وكان سببا لاجتماع الذرية من بعده على قلب رجل واحد، حيث لم يسعى لاستنباط بذور الحقد والكراهية والضغناء في نفوس الأبناء. وإن كانت الأخرى أي جعل من نفسه مشرعا من دون الله، مغيرا ومبدلا ومحرفا الكلمة من بعد مواضعه لما بينه الله في الكتاب بيانا شاملا وفصله تفصيلا تاما، كان سببا في جعل الأبناء أعداء لبعضهم البعض، وحينئذ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. ختم الله آيات المواريث الثانية بقوله: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. وبخصوص واقعة السؤال نقول: الوارثون في المسألة محل الفتوى ما يلي: أولا، الأم ونصيبها في تركة ابنها السدس لوجود اثنين من الأخوات للمتوفى، والله سبحانه قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. 2، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان لقول الله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. 3، الأعمام الأشقاء لهم الباقي تعصيبا بعد ثلث الأم وثلثي الأختين الشقيقتين. وأما الذين لا يرثون فهم العمات، لأنهم من ذوات الأرحام، وذوات الأرحام لا يرثون في وجود واحد من أصحاب الفروض والعصبات، وقد وجد معا في هذه المسألة، والله أعلم. وصل لهم على سيدنا محمد وآله.
8: أما رسالة التالية مستمعين الكرام، فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: تكاسلت منذ زمن عن قضاء أيام أفطرتها في رمضان لعذر شرعي، ومرت سنوات طويلة وأنا لا أعلم عدد تلك الأيام بالضبط ولا حكم تأخيرها، فماذا يجب علي الآن لتبرئة ذمتي أمام الله تبارك وتعالى؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف.
10: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد: فإن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقضاء ما أفطرته المرأة لعذر شرعي واجب موسع ما بين رمضان الذي أفطرت فيه ورمضان الذي يليه، والأصل في ذلك قول المولى سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبناء على ذلك، فإن ذمة المسلمة لا تبرأ من هذا الفرض إلا بأدائه وقضائه، والتكاسل عن القضاء حتى دخول رمضان الآخر بغير عذر يوجب التوبة الصادقة والاستغفار، لأن تأخير القضاء لغير عذر لا يجوز. وقد اختلف الفقهاء: إن دخل رمضان جديد ولم يقض المسلم ما فاته من رمضان السابق، هل عليه فدية مع القضاء أم عليه القضاء فقط؟ والمفتى به أنه عليه القضاء فقط دون وجوب فدية، للعموم الوارد في الآية السابقة بوجوب القضاء على من أفطر لعذر وهو يستطيع القضاء من غير تخصيص بفدية. وتأخير القضاء وإن كان فيه تقصير يستوجب التوبة الصادقة والاستغفار، إلا أنه لا تجب الفدية إلا بنص. أما عن عدم معرفة عدد الأيام التي وجب قضاؤها، فيلزم السائلة الكريمة أن تتحرى وتجتهد في تقرير عدد تلك الأيام بالظن الغالب، وتأخذ بالعدد الأكبر والأحوط الذي تتيقن مع صيامه أنها قد قضت وصامت ما عليها، لقول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعليه نقول للسائلة الكريمة: إن الواجب عليك تبرئة لذمتك أمام الله تعالى هو الاجتهاد في تحديد عدد الأيام التي أفطرتها بالظن الغالب، ثم البدء في قضائها حسب طاقتك وقدرتك متتابعة أو متفرقة، ولا يلزمك إخراج فدية مالية، بل يكفيك الصيام وحده مع التوبة الصادقة والاستغفار. ومما ذكر يعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله تعالى أن يتقبل طاعاتنا، وأن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سبحانه حنان منان بر قديم الإحسان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
8: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور معاذ شلبي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد، لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
11: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع نوتهل الشيخ محمد عمران.
12: الله ربي للهدى.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، أرجو أن تسعدوا بهذه الأمسية الدينية والتي يقدمها لنا الزميل النبوي أبو زيد.
1: الحمد لله الذي وصف بالإيمان من يعمر مساجد الله، فقال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وصلاة وسلاما على رسولنا المجتبى الذي بشر معمر المساجد، فقال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة مثله. هذه بيوت الله أسسها الذي هو طالب التوفيق بعد ثباتي. يا من بنيت القصر بالجنات أبشر، أبشر لنيلك عالي الدرجات. أنشأت للرحمن بيتا مشرقا متلألئ الأرجاء والجنبات. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا البيت المبارك، البيت الذي تآلفت القلوب حوله بتيسير الله فعزمت على إنشائه بالجهود الذاتية حتى اكتمل البناء، لتشارك إذاعة القرآن الكريم في افتتاحه اليوم. نحييكم من مسجد الشيخ محمود شلتوت بقرية محمود شلتوت التي تقع في نطاق مناطق استصلاح الأراضي الزراعية ومنطقة النوبارية البستان شمالية محافظة البحيرة بالكيلو 64 الأساسي. قرية محمود شلتوت تتبع إدارة حي العامرية ثاني بمحافظة الإسكندرية. أذن الله لهذا المسجد أن يرفع يوم الجمعة 16 من رمضان الماضي، ومساحة المسجد الكبيرة تشهد على حجم الجهد الذي بذله المخلصون من أهل قرية محمود شلتوت والقرى المجاورة، يدفعهم حب جارف لرسالة المسجد الخالدة. إخوة الإيمان والإسلام، تستمعون في هذا اللقاء المبارك إلى تلاوة عطرة من الآية 17 حتى 15 من سورة الشورى للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وإلى متحدثين من وزارة الأوقاف الشيخ أحمد عبد الحميد والشيخ سعد شحاتة إمام المسجد. ثم نختتم هذا اللقاء المبارك ببعض الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ عثمان هلال. إخوة الإيمان والإسلام، مستفتحين بالذي هو خير، نحيا معا في رحاب هذه الآيات البينات من سورة الشورى للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان

Büyük.

30

Good evening.

وهو يحيي الموتى وهو يحيي

ذلكم الله

اكلت. عليه توكل.

ليس كمثله شيء.

ليس كمثله شيء. ليس

بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فدع

واستقم كما

واستقم كما

منكم الله ربنا وربكم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بهذه التلاوة المباركة من الآية السابعة وحتى الآية الخامسة عشرة من سورة الشورى التي تلاها علينا القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، بدأنا هذا اللقاء المبارك الذي ننقله لحضراتكم من مسجد الشيخ محمود شلتوت بقرية محمود شلتوت التي تقع بالكيلو 64 الأساسي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع الآن معا إلى هذه الكلمة من الشيخ أحمد عبد الحميد من علماء وزارة الأوقاف.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أيها الأحبة الكرام، الصدقة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن علينا أن نصحح أمراً وأن نصحح مفهوماً، وأن هذه الصدقة ربما تتحول من أن تكون في ميزان الحسنات لأن تكون في ميزان السيئات. نعم، الصدقة ربما تكون في ميزان السيئات، وذلك إن تصدق الإنسان رياءً وسمعة، أو أتبع هذه الصدقة بالمن والأذى وبالفخر على الفقير، أو أن يجرح كرامته. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وذكر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنان الذي يعطي العطاء ثم يتفاخر به. فعلينا أيها الأحبة الكرام، عندما نخرج الصدقات، أولاً أن نخلص النية لله سبحانه وتعالى، ثانياً ألا نكسر بخاطر الفقير، وأن نرحمه، وأن نشعر في قرارة أنفسنا أن هذا الفقير خير ساقه الله إلينا. فعلينا أن نرحم الفقراء والمساكين، فلقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو قال: يرحمكم من في السماء. وعلينا ألا نجرح الفقراء والمساكين ولو بشطر كلمة، وأن نقول لهم من الكلام ما يجبر خاطرهم، فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت على الحق أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبَّل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا أمناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.
1: ما زلنا معكم أحباب رسول الله، تظللنا ساحة مسجد الشيخ محمود شلتوت بالقرية التي تحمل اسمه رحمه الله، والتي تتبع إدارة حي العامرية الثاني بمحافظة الإسكندرية، حيث تشارك إذاعة القرآن الكريم أهل هذه القرية احتفالهم بافتتاح المسجد الذي أنشئ بالجهود الذاتية. إخوة الإيمان والإسلام، عن فضل بناء المساجد يحدثنا الآن إمام المسجد الشيخ سعد شحاتة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في فضل المساجد وعظيم حرمتها عند الله جل وعلا، المساجد بيوت الله في الأرض، أعدها الله تعالى لعبادته، وهيأها لمناجاته، وجعلها مطارح ملائكته ورياض أحبته، فيجب أن نعتني بها وأن نلزمها دائما أبدا. وحسب المساجد فخرا وشرفا أن الله سبحانه وتعالى قد نسبها لذاته، فقال عز من قائل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولقد جاء رجل إلى النبي العظيم صلى الله عليه وسلم ليسأله: ما خير البقاع في الأرض يا رسول الله؟ النبي العظيم صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل فقال بدوره: لا أدري حتى أسأل رب العزة. إذن فالإجابة ستأتي من هناك، وما أدراك ما هناك، حيث لا هناك هناك. فالله عز وجل لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. وإذا بسفير السماء إلى الأنبياء جبريل عليه السلام يهبط على أمين الرسالة

0: وسلم يطمئننا فيقول: الناس في مساجدهم والله عز وجل في قضاء حوائجهم، الناس في مساجدهم والله عز وجل في نجح مقاصدهم. بل إن من مات في المسجد كان حقا على الله جل وعلا أن يضمن له الجنة، ومن مات ساجدا لله بعث يوم القيامة ساجدا لله. المساجد دار القيادة والعبادة، المساجد دار السلام والإسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الهادي الأمين وآله وصحبه الغر الميامين الأطهار الطيبين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قم باسم ربك بانيا ومشيدا، وارفع على تقواه هذا المسجد. أيها الإخوة المؤمنون، الآن ومن مسجد الشيخ محمود شلتوت بالكيلو 64 الأساسي، ونحن نحتفل معا بافتتاح هذا المسجد المبارك، نستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية التي يقدمها مبتهلنا الشيخ عثمان هلال.
2: يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين.

يا نعمة مسداة اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته

مولاي صل وسلم دائما أبدا، مولاي صل وسلم دائما أبدا على

محمد سيدنا النبي محمد.

العجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد.

لوطين سيدنا النبي فاق النبيين.

شرف وانسب إلى ذاته ما شئت من

اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا.

بذكر المصطفى ترتاح روحي، بذكر المصطفى ترتاح روحي، بذكر محمد، بذكر سيدنا النبي،

0: رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها مبتهلنا الشيخ عثمان هلال نصل معكم إخوة الإيمان إلى ختام هذا اللقاء الذي شاركت فيه إذاعة القرآن الكريم أهل قرية الشيخ محمود شلتوت احتفالهم بافتتاح هذا المسجد المبارك الذي أنشئ بالجهود الذاتية. أدعو الله تعالى أن يبارك جهودهم وأن يكون افتتاح هذا المسجد بداية طريق خير عميم في الدنيا والآخرة. أحبتنا الكرام، كان معنا قارئاً القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني ومتحدثان من وزارة الأوقاف الشيخ أحمد عبد الحميد والشيخ سعد شحاتة ومبتهلاً المبتهل الشيخ عثمان هلال. خير البقاع مساجد معمورة فيضاً ونوراً للحياة تجدداً. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبلوا تحيات محدثكم النبوي أبو زيد وتحيات الزميلين محمد حسين عيد وكريم يونس من الهندسة الإذاعية.
1: تمام 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت، وفترة إذاعية جديدة تمتد حتى 2 من بعد منتصف الليلة. خلال الفترة معكم الزميل شحاتة عبد العظيم من هندسة الهواء ومسعد الجوهري من أسرة المذيعين، وقد ساعد بكم الزميل دكتور علاء عرابي في الفترة الإذاعية السابقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أيها الإخوة المؤمنون، بالإيمان والطاعة تتحقق الحياة الطيبة، وعلى البشرية أن تتعرف على خالق هذا الكون وأن تستقيم على منهجه لتنعم بفضله وعطائه. قال الله تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. صدق الله العظيم. ولا يمكن للإنسان أن يحيا حياة راقية إلا بالاستجابة لمنهج الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.

0: أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المكارم والمعالي التي جاء بها أنبياء الله عز وجل بر الوالدين. يقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق الله العظيم. أمر الله عباده أمرا مقطوعا به بألا يعبدوا إلا إياه، وأمر بالإحسان للوالدين، والإحسان هو البر والإكرام. يقول ابن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين: لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار.
1: يا من

أيها الإخوة المؤمنون، نهى الله تبارك وتعالى عن قول أف للوالدين، وهو صوت يدل على التدجر، فالولد مأمور بأن يستعمل معهما لين الكلام حتى لا يقول لهما إذا أجره شيء كلمة أف. ويقول الله عز وجل: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي ولا تنهاهما عن شيء أحباه لا معصية لله فيه، وقل لهما قولا لينا لطيفا أحسن ما تجد كما يقتضيه حسن الأدب. إخوة الإيمان، اسمعوا جيدا قول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي ألن لهما جانبك متذللا لهما من فرط رحمتك إياهما وعطفك عليهما. كن لين الجانب متذللا لوالديك، وتذكر أنك بالأمس في صغرك كنت أفقر خلق الله إليهما.

أيها الأحبة الأكارم، من أراد النجاح والفلاح فليبر والديه، فإن من بر أبويه تكون عاقبته حميدة، فبر الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. يقول رب العزة تبارك وتعالى في محكم كتابه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ويقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. فكم هو عظيم بر الوالدين والإحسان إليهما.

0: إخوة الإيمان والإسلام، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة آمال عطا. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلهي، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب. أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيب. فيا مولاي جد بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكو الذنوب. وسامح حفوتي وأجب دعائي، فإنك لم تزل أبدا مجيبا.

الأعادي ينادي قل المنادي ينادي

جل المنادي ينادي جل المنادي.

إِلَٰهِ

بفضلك استعنا وبك أصبحنا وأمسينا بين يديك نحن

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الابتهال من الشيخ نصر الدين طوبر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:15. حان الآن موعدنا مع قرآن السهرة، وقرآن السهرة لهذا اليوم للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي يتلو من سورتي فاطر والبينة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو

تُؤْفَكُونَ.

وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو إن

0: الله يطول عمرك.
1: الله يديمك يا ابو ابراهيم.
2: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.

0: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير.
1: الله

0: عَذَابَنَا سُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا
1: بجانبنا محمد.

يثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور.

ومكر أولئك هو يبور.

وما تحمل من

0: الله يا
1: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك

ينفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر

ومكر أولئك هو يبور.

وما تحمل من أنثى

Mama.

ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا

لأجل مسمى.

تستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر

أَجَلٍ مُّسَمًّى.

0: geht, Buben.
1: ولا ينبئك مثل خبير.

والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.

ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء.

والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز.

والله

ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.

0: ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور
1: الله
0: وما يستوي الأحياء

أنت بمسمع من في القبور.

0: ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات.
1: بارك الله فيك يا بارك الله فيك.
0: إن الله يسمع من يشاء

0: ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات.
1: بارك الله فيك بارك الله فيك.
0: إن الله يسمع من يشاء.

الله يهديك. الله يحفظك. الله يحفظك.

المنافقين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما

وذلك دين

0: وصدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، تلا من سورتي فاطر والبينة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ضعفنا ظاهر بين يديك، عاملنا بالفضل والإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، ونجنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب. وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود برد.
1: منتصف الليل،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنها. لما استشهد رضي الله عنها فتشوا في خزائنه فوجدوا فيها صندوقا مقفلا، ففتحوه فوجدوا فيه ورقة مكتوب فيها: هذه وصية عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها يحيى وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله تعالى. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لقد تضمن هذا الأثر أو الوصية لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، تضمنت ما يلي: أنه بدأها بالبسملة، وأشهد نفسه على نفسه بتوحيد الله تعالى وأن محمدا عبد الله ورسوله، ثم بالإقرار بأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث والنشور حق، وأن الله لا يخلف الميعاد. وقد اهتم سيدنا عثمان رضي الله عنه بأن يصون وصيته أو يحفظها في صندوق مقفل، مما يدل على حرصه الشديد على هذه الوصية الهامة، وعلى العاقل أن يقر بوحدانية الله وأنه لا يشرك به أحدا، فلا شريك لله ولا ند ولا مثيل، وأنه تعالى الخالق ولا معبود سواه، وأنه الباقي وكل من عليها فان، وأن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد من أجل إعلاء كلمة التوحيد حتى أتاه اليقين، وأن ما جاء به حق وصدق ولا بد من اتباعه والاقتداء به. وقد قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
1: هذا أستاذنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنها ووصيته التي وجدوها في خزائنه بعد انتقاله رضي الله عنها، وقد بينتم بالشرح ما فيها، لكن نتساءل عن سبب كتابة تلك الوصية.
2: لعل أسبابا مهمة وراء ذلك: أولها عملا بتوجيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حث كل مسلم على كتابة وصيته، حيث روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، وفي رواية: ثلاث ليال بدلا من ليلتين. قال راوي الحديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة. ولعل الدافع الثاني أنه أراد، يعني سيدنا عثمان رضي الله عنه، أراد أن يبرئ نفسه من أي تهمة قد تنسب إليه، خاصة وأن فتنة كبيرة وقعت في عهده واستشهد فيها، ولعل الدافع الثالث إشعار نفسه وإشهادها على ما جاء في وصيته، فالنفس على حسب ما يعودها صاحبها وعلى حسب ما يلقنها، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم الملاحظ أن الوصية لم تتضمن أمرا دنيويا، بل كلها أمور خاصة بالإيمان بالله ورسوله، فهذا الذي كان يهتم به السلف كثيرا، فقد عاشوا بالإيمان وللإيمان وماتوا عليه.
1: لكن أستاذنا الكريم، أرى أن كثيرا من الناس يتساءلون عن وجوب كتابة مثل هذه الوصية يكتبها كل مسلم لنفسه.
2: للوصية صور وصيغ، هناك أصحاب الأموال الذين يريدون أن يوصوا ببعض أموالهم إلى جهة خيرية أو إلى يتيم أو فقير، وهناك من يريد أن يدون في وصيته ما يمنع النزاعات والخلافات بين الورثة، فالوصية مهمة حينئذ. وقد يرى المسلم أن بعض أولاده في حاجة إلى أن يوصي له ببعض المال، كأن يكون مريضا وفي حاجة إلى نفقات خاصة، أو له ظروف أخرى تتطلب نفقة كبيرة، فأجاز العلماء الوصية لمثل هؤلاء الأولاد لظروفهم الخاصة، ولكن مع التحذير من الوصية التي تميز بعض الأبناء على بعض دون سبب كاف أو تضيع حقوق البعض، فهذا من شأنه يخلق عداوة بين الأبناء. والله سبحانه وتعالى أمر وحث النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل بين الأبناء، فالعاقل من يحرص على العدل بين أبنائه لينال محبتهم جميعا في حياته ودعاءهم بعد مماته.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عثمان رضي الله عنها، لما استشهد رضي الله عنها فتشوا في خزائنه فوجدوا فيها صندوقا مقفلا، ففتحوا فوجدوا فيه ورقة مكتوب فيها: هذه وصية عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها يحيى وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله تعالى. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم حول حكم من ينشرون الفساد من أفلام وصور وكلام، ويسعون لإفساد المجتمع الذي يعيشون فيه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. على هؤلاء الذين ينشرون مثل هذه الأفلام أو تلك الصور المثيرة عبر وسائل الاتصال الحديثة أن يتركوا ذلك، وأن يتوبوا إلى الله تعالى، وينتهوا عن هذا الفعل المحرم من قبل أن يصيبهم عذاب الله تعالى. فإنهم بنشرهم لهذه الأفلام وتلك الصور داخلون في الوعيد الذي توعد الله تعالى به من يرغب في إفساد الناس وفي تزيين الحرام لهم وفي تدمير شباب وبنات الأمة وفي إشاعة الفاحشة فيهم. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فتوعد الله تعالى هؤلاء بأن لا يقتصر عذابهم على الآخرة فقط، بل يصيبهم العذاب في الدنيا أيضا.
2: إن شاء الله.
3: سيدنا عبد الله بن عباس فسر كلمة لهم عذاب، يعني بسبب ذلك، أي بسبب محبة إشاعة الفاحشة في المؤمنين، فلهم عذاب أليم في الدنيا مما يصيبهم من البلاء كالأمراض البدنية والنفسية وعدم وقلة البركة في النفس والمال والزوجة والذرية، وهذا مشاهد ملموس لكل عاقل. وفي الآخرة يعني من عذاب النار ونحوه.
2: وطبعا لهم عقوبات أخرى بجانب هذا الموضوع يا دكتور.
3: نعم، هؤلاء الذين ينشرون هذه الأفلام وتلك الصور المثيرة زيادة على ما تقدم، فإنهم تتضاعف سيئاتهم، لأنهم يحملون أوزارهم وأوزار الذين يشاهدون هذه الأفلام وتلك الصور فالدال على الشر كفاعله. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والشأن في المسلم الموحد أنه مأمون الشر، وأنه يحب الخير للمسلمين وللناس كما يحبه لنفسه. فإذا جاءت البلية منه حيث أمن جانبه كان خائنا للمسلمين، أداهم الله وشرح صدورهم للخير وثبتهم عليه.
2: ربنا يهديهم جميعا يا رب. إن شاء الله. شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أهل القرآن إذا غردوا فاستمع يا زمان، وأنصت كما قال رب البيان، فهم من مروج الفراديس طير، وعنقودهم من دوال الجنان، وأرواحهم نورت في الليالي، وأنفاسهم عطرت كل آن. فأكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيان، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. نبقى الآن إخوة الإيمان مع هذه التلاوة من سورة الرحمن للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.

Allah!

والحياة.

رب ال

سبحانه وتعالى.

Vive!

Lá!

فيهما

Yeah.

ولمن خاف

ザワー

فيه

فبأي

Yeah.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة لسورة الرحمن، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل، وأسكننا بالقرآن الظلل، وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. اجعلنا اللهم بالقرآن عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند الجزاء من الفائزين. الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. نبقى الآن إخوة الإيمان مع المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يرتل من الآية 91 من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون.

بِحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع

نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى

تنفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير.

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ.

موسى والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد

بيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور.

يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي

في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده،

الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.

تصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور.

تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.

0: كفروا وبئس المصير. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الترتيل المبارك من الآية 91 من سورة الأنبياء وحتى الآية 72 من سورة الحج، ترتيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ عبد الرحيم دويدار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:34. القارئ الشيخ محمود حسين منصور. نبقى في رحاب الختمة المرتلة بصحبته، والذي يرتل من الآية 25 من سورة الحديد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم

وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس

وأعطينا جواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم

آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم

الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب.

يستكبر المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم

بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق

واليوم الآخر، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة،

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب الختمة المرتلة للشيخ محمود حسين منصور، رتل من الآية 25 من سورة الحديد وحتى الآية 9 من سورة الممتحنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ساعتنا الآن 2:30، فترتنا ممتدة إن شاء الله تبارك وتعالى حتى 5:30. خلال الفترة معكم الزميل شحاتة عبد العظيم من هندسة الهواء، ومسعد الجهري من أسرة المذيعين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ارحم كل ميت شهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ومات على ذلك. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من خطاياهم بالثلج والماء والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجمعنا جميعا على حوض رسول الله لنشرب شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل يتلو من سورة الفتح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ خطبة أحمد الطويل ما تيسر من سورة الفتح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث متفق عليه. الرضوان الرحمة والغفران وكل ما يدخره الله لعباده الصالحين. لا أسخط أي لا أغضب. وفي الحديث لون من ألوان النعيم الذي يعيش فيه أهل الجنة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:15. إخوة الإيمان والإسلام، القارئ الشيخ السيد محمد علي دراز يتلو من سورة الرعد.

0: عليه الله في ملكوته ما دارت الأفلاك أو نجم سرى. صلى عليه الله في ملكوته ما عاقب الليل النهار وأدبرا. وعليه من لدن الإله تحية روح وريحان بطيب أثمرا.
1: طه صلاته.

صلاة الله مني سرمدا.

0: صلى عليك الله يا عالم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. الساعة الآن 10:13، القارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل يتلو من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.